بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا صوت حضرموت، ومنها نبدأ إرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الأربعاء 26 من شهر ربيع الآخر من السنة الهجرية 1448 الموافق 7 أكتوبر 2026 للميلاد. البداية بالقرآن الكريم، يرتل المقرئ أبو بكر الشاطري ما سيتيسر من سورة الحشر.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب عزيز منزل أحكم الله آياته كنا ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرات لها علينا فضيلة المقرئ الشيخ أبو بكر الشاطري وما تيسر من سورة الحشر. بهذه التلاوة العطرة سامعي الأعزاء نستهل معكم فترة إرسالنا لهذا اليوم الأربعاء 26 من ربيع الآخر في سنته 48 بعد 400 والألف

من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم 7 أكتوبر في سنته 26 بعد 2000 للميلادية. فترتنا هذه تستمر معكم من الآن وحتى 7 مساء. هذا استعراض سريع لمواد وفقرات البرنامج العام. أثر الاستعراض مباشرة نبقى وإياكم مع الفترة الدينية الصباحية المتضمنة الحديث الدينية للشيخ طلال عبد الرحمن جواس بعنوان الدعاء ثم توشيح بنقرع الباب لأبو بكر سالم بالفقيه. عند 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار نعقبها بسحر الشروق، وعند 8:00 نقدم صباح الخير يا حضرموت، ثم نقدم فترتنا الإخبارية لهذا الصباح المتضمنة نشرة الأخبار والمتابعات الإخبارية وطائفة الإعلانات عند 9:00 صباحا. عند 10:00 نقدم ضيف على ناصية الحوار، وضيف هذا اليوم على ناصية الحوار الزميلين الأستاذ أفراح محمد جمعة خان والأستاذ خالد أحمد القحوم. عند 11:00 نقدم عرضا للأنباء، وعند 11:33 ننقل أذان صلاة الظهر، ثم عند 12:00 نقدم حماة الديار، وعند 12:30 نقدم من رحيق العمر. عند 1:00 نقدم لكم أيها المستمعون الأعزاء موجزا للأخبار، ثم عند 1:05 تستمعون إلى حضرميات. عند 1:15 نقدم أنت والقانون، وعند 12:15 نقدم كلمتين. عند 8:00 نقدم فترتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم متضمنة نشرة الأخبار والمتابعات الإخبارية وطائفة الإعلانات، ثم عند 12:25 نقدم نبض الحنين، وعند 3:08 ننقل أذان صلاة العصر. نعقب نقلنا لأذان صلاة العصر بباقة من الأخبار الرياضية. عند 3:30 نقدم إعادة لحلقة عبدو كاراتيه 19:00، ثم عند 4:00 نقدم إعادة لضيف على ناصية الحوار، وعند 5:00 نقدم نشرة الأخبار المحلية وطائفة الإعلانات وإعادة للأخبار الرياضية. عند 5:31 ننقل أذان صلاة المغرب، ثم نقدم الأرض الطيبة، وبعد ذلك عند 6:05 نقدم من ينابيع الحياة، فيما ننقل أذان صلاة العشاء عند 6:35، ثم نقدم لكم موجزا ختاميا للأنباء عند 6:50 والقرآن الكريم إيدانا باختتام فترة إرسالنا لهذا اليوم وكل يوم بالسلام الوطني. أطيب الأوقات أمتعها نتمناها لكم مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام لهذه الفترة وكل فترة. هذه المكلة صوت حضرموت في الأثير، ونسعد فيها بصحبتكم من أسرة المذيعين في الفترة الصباحية. يصحبكم اليوم سعيد الحاج ومحمد بن رواشد يصحبكم في الفترة المسائية. أجمل التحيات لكم من منفذي هندسة صوت هذه الفترة الزملاء عبد الله عيضة وعمر بامبوع وسالم بلقدي. أجمل التحيات لكم من الأخبار والبرامج السياسية والصيانة والتشغيل ومحطات الإرسالات الإذاعية. هذه المكلة صوت حضرموت في الأثير، وساعتها الآن 7:17، وحان موعدكم مع الفترة الدينية الصباحية المتضمنة الحديث الدينية للشيخ طلال عبد الرحمن جواس بعنوان الدعاء ثم توشيح أبو بكر سالم بالفقي بنقرع الباب. هذا أولا الحديث الديني والشيخ طلال عبد الرحمن جواس والدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أخي المستمع الكريم، يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى ومع موضوع الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ الدعاء السلاح المعطل، فيها من التدبر والعظة مع الدعاء. ما منا إلا وله حاجة، فكم من منا معه مريض يريد أن يشفى، أو عليه دين يريد أن يقضى، أو عنده حاجة يريد أن تقضى حاجته. فيا أيها المريض، ويا أيها المديون، ويا أيها المكروب، ويا أيها المغموم، ويا أيها المظلوم، ويا أيها المهموم، يا أيها الفريق الفقير والمحروم، أيها العاصي ويا صاحب الذنوب، يا كل محتاج، يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، يا من تشكو من العشرة الزوجية، ويا من تبحث عن الذرية والولد، ويا من تبكي من عقوق أبنائك، يا من تريد إصلاح حالك. يا أصحاب الحاجات جميعا، صغرت حاجاتكم أم كبرت؟ كثرت أم قلت؟ ما أحوجنا أن نلتجئ إلى الله عز وجل، وأن نمد أيادينا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو السميع الغائل جل في علاه. وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم. الله جل وعلا يطلب منا ان ندعوه وان نسأله. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سيدخلون جهنم داخرين من يترك الدعاء. فما احوجنا وكلنا اصحاب حاجات ان نقرع ابواب السماء وأن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ونطلب منه مغفرة الذنب وستر العيب وقضاء الديون وشفاء المرضى وغيرها من الحاجات التي يقضيها سبحانه وتعالى. واقرع باب ربك وقل: فقير جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير، غني عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك بالفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسبي العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسبي العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسبي الهدي من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري. وقد علمنا الله عز وجل في كتابه العزيز أن نلتجئ إليه وأن ندعوه ليلا ونهار، وضرب لنا الأمثلة عن أولئك الذين عاشوا في الدنيا ذاكرين الله، يسألون الله عز وجل رغم أنهم هم خير الناس وأفضل الناس، الأنبياء المصطفون الأخيار، ما تركوا الدعاء على أي حال من الأحوال. هذا نوح عليه السلام يشكو أمره إلى الله جل وعلا يوم أن كذبه قومه وسخروا منه واستهزأوا به، فما معه إلا أن يرفع الدعاء إلى ربه أن ينصره على أعدائه. قال جل وعلا: ودعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال: ففتحنا أبواب السماء. بعد هذا الدعاء الذي رفعه نوح إلى ربه، فتحت أبواب السماء. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بل ها هو يونس بن متى عليه السلام يوم أن ألقي في البحر والتقمه الحوت، فصار في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، في موضع لا يراه إلا الله الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. فرفع الشكاية إلى الله، لم يناجي أحدا، لم ينادي بشرا، بل نادى الله الكبير المتعال. فقال الله عز وجل عنه: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى، أي دعا الله عز وجل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو في بطن الحوت في أعماق البحار، من له هناك غير الله؟ يعلم علم يقين أن الله يسمعه ويراه، فلذلك التجأ واستخدم الدعاء فنادى ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعد الدعاء حق على الله أن يستجيب لمن دعاه، فاستجبنا له.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا أيها المغموم ويا أيها المهموم لا تحزن أبدا مهما اشتد الكرب وضاقت عليك المحن والبلايا، إلجأ إلى الله وحده وأعلم بصدق أنك عبده، واسجد لله في خشوع وردد بصوت مسموع وبدعاء خالص، واذرف بين يدي ربك الدموع فإنه هو السميع المجيب. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء. وهذا نبي آخر من الذين ما تركوا الدعاء قط لعلمهم أن الله جل وعلا يستجيب لدعائهم ويعطيهم ما أرادوا. هو زكريا عليه السلام قد انقطعت ذريته، فقد صار كبيرا في السن، قد تقوس ظهره واشتعل رأسه بالشيب وضعف عظمه، وكان يريد ذرية وولدا. فيا من قد حرمت من الذرية وليس معك من ولد، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فهو المجيب. ها هو زكريا يصف الله عز وجل عنه أنه قد اشتعل رأسه الشيب وصار قد ضعف عظمه وصارت زوجته عاقرا، فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى قال: إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء فيه خفية وستر مع الله عز وجل، نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. رفع الدعاء إلى الله عز وجل، فماذا كانت النتيجة أخي المستمع الكريم؟ ماذا كانت النتيجة بعد أن قدم الطلب إلى الجواد إلى الكريم إلى الرحمن الرحيم؟ هل رد طلبه؟ حاشا الله عز وجل أن يمنع السائلين وأن يمنع الطالبين سبحانه وتعالى. فإذا هو في محرابه يصلي تناديه الملائكة وتبشره: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. فلا إله إلا الله، الله يبشره الذي لا يخلف الله ميعاد: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال تعالى في سورة أخرى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فما أحوجنا إلى الدعاء وإلى أن نلتجئ إلى الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنبنا وأن يستر لنا عيبنا. نقف في هذا المكان لنكمل بإذن الله تعالى موضوع الدعاء في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا الذي ينفعنا وأن يزدنا علما، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

عناوين السابعة والنصف من المكلا صوت حضرموت في الأثير. رئيس مجلس القيادة يتابع مستجدات عملية فجر اليمن ويشير بانتصارات القوات المسلحة والإسناد الشامل. الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي وقعان اتفاقية لدعم تعزيز الحوكمة المحلية باليمن بقيمة 9 ملايين يورو. ميليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة. اللجنة الأمنية بحضرموت تناقش تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع الجاهزية في ظل التطورات الراهنة. الخنبشي يترأس الاجتماع الاعتيادي 7 للمكتب التنفيذي ويناقش مستجدات المرحلة وملفات الخدمات والإسناد والنازحين. الوكيل الجهوري يفتتح فرع كاك بنك لتعزيز النشاط المصرفي بالمكلا. وكيلة حضرموت لشؤون المرأة تتفقد أوضاع الطالبات وتطلع على الخدمات التعليمية والصحية بجامعة سيئون وكلياتها. الوكيلة الحضرمي تلتقي كوادر نسائية رائدة في التعليم والصحة بوادي حضرموت. الوكيل المساعد بعلوي يلتقي قيادتي مؤسستي قلم للإبداع والفجر الخيرية ويطلع على أنشطتهما في التأهيل المهني والرعاية الاجتماعية. عناوين السابعة والنصف انتهت من المكلا صوت حضرموت في الأثير.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

أيها المستمعون الأكارم، هذا هو صباح جميل أطل علينا بالجمال والخير والبركات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق. مرحبا بكم.

كلمات صباحيات مشرقة. مستمعين الأكارم، قال الله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار، الآية. من أجل ذلك فإن الاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال ابن كثير. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب إذ قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، قالوا: فأخرهم إلى وقت السحر لشرف هذا الوقت عند الله لطلب المغفرة، وأثنى على من استغفر فيه.

مستمعين الأكارم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا قول للصادق المصدوق سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. من أجل ذلك سليم القلب يفرح إذا أصاب الخير أخاه وأن لم يصبه هو. فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويوشك الخير أن يأتي للشخص إذا فرح لإخوانه، ويوشك الشر أن يحرم الشخص الخير لأنهم حسدهم على الخير. أيها المستمعون الأعزاء، تحدى أحد الملحدين الذين لا يؤمنون بالله علماء المسلمين في إحدى البلاد، فاختاروا أذكاهم ليرد عليه وحددوا موعدا لذلك. وفي الموعد المحدد ترقب الجميع وصول العالم، لكنه تأخر. فقال الملحد للحاضرين: لقد هرب عالمكم وخاف، لأنه علم أنني سأنتصر عليه وأثبت له أن الكون ليس له إله. وأثناء كلامه حضر العالم المسلم واعتذر عن تأخره، ثم قال: وأنا في الطريق إلى هنا لم أجد قاربا أعبر به النهر، وانتظرت على الشاطئ، وفجأة ظهرت في النهر ألواح من الخشب وتجمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى أصبحت قاربا، ثم اقترب القارب مني فركبته وجئت إليكم. فقال ذلك الملحد: إن هذا الرجل مجنون، فكيف يتجمع الخشب ويصبح قاربا دون أن يصنعه أحد؟ وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه؟ فابتسم العالم المسلم وقال: فماذا تقول عن نفسك وأنت تقول إن هذا الكون العظيم الكبير بلا إله؟ مستمعين الأكارم، سبحانك يا الله خلقك وأنت تقول إن هذا الكون العظيم الكبير بلا إله. مستمعين الأكارم، سبحانك يا الله خلقت كل شيء وقدرته تقديرا، ودبرت هذا الكون بكل صغيرة وكبيرة تدبيرا عجيبا يؤكد قدرتك، فلك الحمد الكبير الكثير. ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء كل شيء. ومرة أخرى، دوما وأبدا، سبحان الله العظيم.

أيها المستمعون الأكارم، الاستحالة ليست سوى حدود رسمها العقل حين يغيب عنه نور الثقة بالله، فما نراه انسدادا يراه الله ترتيبا، وما نحسبه تأخيرا هو عين العناية. فإذا صدق الرجاء وسكن القلب تحول المستحيل موعدا مؤجلا لا ملغى. فاطمئن، اطمئن أيها المستمع الكريم، فما عند الله لا تعجزه الأسباب ولا تخذله النيات. صباحكم ثقة بالله العلي القدير. خالد أحمد القحوم وعمر علي بامبور.

السحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

0: مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، يرحب بنا كل صباح بجماله الفريد على حد قول بلاغة أحد مشاهير العالم، ألا وهو تيري كليمنتس، ويشبه الصباح طبيعة الربيع المتجددة المليئة بأصوات الحياة النابضة وترقب يوم جديد، كما تقول شهيرة العالم لورا أندرسون، معبرة بشكل جميل عن استقبالها لكل صباح جديد من صباحات حياتها المعاشة، فيما تصف شهيرة العالم كيت شوبان كل صباح من صباحات أيامها المعاشة لأنه وقت مليء بأشعة الشمس المشعة ووفرة من الأمل. أما نحن أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، فنقول مستهلين حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت، نقول مع طلوع ساعات كل صباح باكر من صباح أيامكم وأيامنا المعاشة في هذه الحياة الفانية، يصبح اللامرئي مرئيا كاشفا عن جمال ومجد بعيد يتجاوز أي غموض، ويقف في النهاية أمام الروح بمنتهى الوضوح مثل الكريستال. فاصنعوا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، اصنعوا كل يوم جديد من أيام حياتكم المعاشة كما لو أنه عملا فنيا، تحفة فنية تفتخرون بها. فبداخلكم أيها المستمعون والمستمعات، بداخلكم يكمن صباح ينتظر بفارغ الصبر أن ينفجر وينير العالم، متأملين معنا الساعات الأولى من كل نهار جديد من أيام أعماركم المديدة إن شاء الله تعالى، متحركين عندما تكون الشمس مرتفعة، مستمتعين بالتغذية مع اقتراب النهار من نهايته، حاصلين على الراحة في النوم أثناء الليل. ومع أجمل تحيات أسرة اليوم من صباح الخير يا حضرموت، سعيد علي الحاج من الإعداد والتقديم، أروى محمد بايزيد من التقديم، وعبد الله عيضة حسين من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة، هندسة صوتية. وصباح الخير، صباح الخير يا حضرة.

0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: نستهل بوحنا لصباح يومنا هذا بإحدى مقولات العرب التي تقول فحواها:
1: لا يستقيم الظل والعود أعوج.
0: ونحن منطلقين من هذه المقولة العربية الشائعة نقول:
1: لا يمكن للفاسد أن ينتج عملا صالحا.
0: أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: إن ما يحصل حولنا يؤثر علينا وعلى مستقبل الأجيال من بعدنا. فكم من مريض
0: فكم من مريض مدسوس يقوم بعمل جبان يقلب به حياة أمة بأكملها رأسا على عقب بسبب تصرف طائش أرعن منه، يرضي به نفسه المريضة أو أنفس أسياده الذين يهمهم خلق القلاقل والفتن في المجتمعات المهادنة المسالمة ليسهل اختراقها والسيطرة عليها.
1: ويعتقد الكثير منا للأسف الشديد أن تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع هو مسؤولية الدولة فقط، من حيث أن الدولة هي قائد مسيرة الشعب وحامي حماه. وهذا الاعتقاد خاطئ بكل المقاييس، حيث أن مشاركة المواطن للدولة مهما بلغت قوتها في تحقيق الأمن والاستقرار ضرورة لابد منها.
0: والوطن، أصدقاء الصباح والصديقات، الوطن هو أول بقعة ترى الحياة أو نرى الحياة في أرجائها، ليصبح الهوية التي نحملها ونفخر بها أينما ذهبنا، لأنه المكان الذي ننتمي إليه وينتمي إلينا.
1: والوطن، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، الوطن نعمة عظيمة وهبنا إياها الله، لذلك يجب المحافظة عليها والدفاع عنه لأنه أغلى من الروح، ففيه تنبض حياتنا ويكبر مستقبلنا ونمضي قدما في خضم تطورات الحياة فيه.
0: واليوم آنساتي سيداتي سادتي، اليوم وأكثر من أي وقت مضى واجبنا تجاه الوطن يتحدد في أشياء كثيرة، من أهمها المحافظة على مرافقه والاعتناء بها كالمدارس والحدائق العامة والمستشفيات،
1: والدفاع عنه وحمايته من الطامعين به والحفاظ على ممتلكاته.
0: وأخيرا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أخيرا نقول: ما أحوجنا اليوم لأن نعمل على:
1: أولا، ترسيخ حب الوطن في عقول الأبناء والشعور بالاعتزاز بالانتماء والانتساب إليه والتمسك به.
0: ثانيا، أن نبث بيننا التناصح بين الأفراد ونشر الخير والعلم والثقافة بما ينفع الناس للرقي بالوطن وتطوره.
1: ثالثا، أن نعمل على التكاتف فيما بيننا وتضافر الجهود لبناء مؤسسات مجتمعية تدعم الوطن وتساهم في خدمة أفراده.
0: رابعا، أن نتجنب كل ما ينشر الفتن في أرجاء الوطن.
1: خامسا، أن نعمل على محاربة الفساد بكل أنواعه حتى يعم الوطن الخير والتسامح والحب والطمأنينة. وصباح الخير.
0: صباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير يا حضرموت. وكعادتنا في مثل هذا الوقت من كل يوم نذهب بمسامعكم إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي، حيث ينتظرنا وينتظركم هناك بتفصيلات النشرة الجوية وحالة الطقس لهذا اليوم الزميل الراصد الجوي صلاح العوبثاني.
1: أسعد الله صباحك صلاح، ما الجديد اليوم؟
2: أهلا وسهلا وصباحكم بكل شيء، حياكم الله.
1: نعم، بدأت الأجواء تميل نحو البرودة هذه الأيام.
2: نعم،
1: في تحسن ملحوظ،
2: تميل نحو البرودة، وجدنا تقريبا حوالي الأسبوع أو الخمسة أيام
1: نعم
2: من دخول النجم من نجوم الشتاء.
1: نعم،
2: كما هو ملاحظ أيضا في انخفاض درجة الحرارة الصغرى، كانت في الثلاثينات،
1: وأيضا الرطوبة بدأت
2: الآن نزلت إلى 25 و26. نعم
1: نعم صلاح، وأيضا الرطوبة نزل منسوبها ونزل مستواها عن الماضي.
2: كذلك نعم، كذلك نعم. الرطوبة النسبية انخفضت بشكل ملاحظ يعني.
1: نعم، وما الجديد لديك في النشرة الجوية؟
2: نعم، جديد لدينا كما هو من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، الأجواء المتوقعة في المناطق الساحلية غائمة جزئيا إلى غائمة، احتمال وصول أمطار متفرقة بعضها رعدية على أجزاء من السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية، بالإضافة إلى أرخبيس قطرة والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الشرقية، بينما تكون معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب. المرتفعات الجبلية يتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا، احتمال طول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للبلاد، بإضافة إلى محافظة الضالع والبيضاء ومرتفعات الحجر الأبيض. الأجواء تكون صحوة إلى غائمة جزئيا على الصحاري، وتكون حارة جدا نهارا، تعتدل ليلا ورمياح خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدن 29، الصغرى والعظمى 35، في المقلة 26، 32 في الحديدة 29، 36 في سقطرة 28، 34 في الغيضة 25، 31 في صنعاء 11، 28 في 17، 31 في الضالع 16، 30 وفي 14، 28 في سيئون 22، 38 وفي مأرب 23، 37 وفي عتق 24، 36. البحر يكون بإذن الله خفيف الموج على سواحل البلاد عامة. التحذيرات المركز الوطني نبه الإخوة المواطنين خاصة الصيادين ومصطادي البحر في خليج عدن والساحل الجنوبي والغربي من اضطراب البحري وشدة الرياح، كما ينبه أيضا المواطنين وساقي المركبات في المناطق التي يتوقع طول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية. صلاح العوبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
1: شكرا جزيلا لك صلاح.

0: في حكمتنا لهذا اليوم نقول: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. هذه الحكمة
1: هذه الكل يشعر بها،
0: الكل يشعر بها، نعم، ويستشعر بها،
1: نعم، وربما الكل اكتوى بها، نعم، سلبا أو إيجابا،
0: نعم. وبالتالي هل نحن في زمن أهله أكثر جحودا من أهل الأزمان الأخرى الثانية، أم نحن في زمن أناسه لا يحفظون الجميل والمعروف
1: والود؟
0: لا أدري، يعني نحن نقول ما أكثر الجحود في هذا الزمن، يعني
1: بالفعل
0: صار الجحود كثير جدا.
1: ما نسمعه سعيد عن آبائنا أنه كانت حياتهم بسيطة جدا،
0: نعم،
1: وكانوا يتعاملون بقلوب بيضاء نقية،
0: صحيح،
1: حتى كان يقولون في المثل: يدي في ثمه وصبعه في عيني،
0: صحيح،
1: للقلة الذين يتنكرون للمعروف، يجحدون المعروف، والذين، نعم، يقابلون الإحسان بالإساءة، وربما بإساءات وليس إساءة واحدة،
0: بإساءات، نعم. والآن الزمن تغير والناس تغيرت، و يعني نحن أصبحنا نستشعر هذه المقولة أو هذه الحكمة: إن أنت أكرمت الكريم ملكته. والآن يعني تكاد أن لا تجد كريما يعني يحفظ لك الود والمعروف أحيانا، حتى يعني أنت طبعا لا تنتظر من الإنسان الذي تكرمه أن يرد لك الكرم بقدر ما أكرمته أنت،
1: نعم،
0: يعني سواء مادة أو عمل ما أو موقف ما، لا، بس تبغى منه كلمة طيبة
1: أو يكفيك شره،
0: أو يكفيك على الأقل شره،
1: نعم،
0: وهذه نعمة كبيرة.
1: بالفعل الخير سعيد عندما نضعه في إنسان فنحن أشبه بمن نسقي نبتة، إن كانت النبتة في صحراء لا فائدة منها،
0: صحيح،
1: وإن كان الماء الذي نسقي في صحراء لا فائدة أيضا من،
0: نعم،
1: ذلك،
0: نعم،
1: لأنها تستتبع الكثير والكثير دون جدوى،
0: أكيد،
1: بعكس عندما تكون تربة خصبة فإن قطرات قليلة فقط،
0: نعم.
1: فالبعض نحن زي ما يقولون في المثل: فلان يسكر من زبيبة، يعني كلمة بسيطة ممكن تخليه حامل لك جميل طول الدهر،
0: نعم،
1: وممكن عمل بسيط يعني أنت تشوفه لا يكاد يعمل، يعني لا يكاد يكون شيئا،
0: نعم.
1: ودن لاحظته ولمسته في خلال مرحلة التدريس طبعا، كثير من الطالبات يذكروني بأشياء أنا ناسيتها، ما كنت أذكرها،
0: نعم،
1: تقولي إلا كنت تلاقي لنا إحنا كده يا أستاذة،
0: نعم.
1: فالمعلم يعني يغرس بذور كثيرة،
0: صحيح،
1: لا يعرفها، لكنه يعني ربما يقول يجمع حصادها من طلابه.
0: فنذكر بس بأن المستمعين الكرام، ونقول لهم: إن أنت أكرمت الكريم
1: ملكته،
0: وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ولكننا أيضا نرجع ونقول أننا في زمن لا زال فيه الخير موجود، وما زال فيه الناس الطيبين موجودين، ونسأل الله السلامة دائما وأبدا.

0: ساعتنا الآن تقترب من الثامنة والنصف يا أروى، وعلى الهواء مباشرة معنا الأستاذ والباحث أيضا في الشؤون الحضرمية وفي المكلاوية على بشكل خاص، يعني الزميل العزيز والأخ الحبيب محمد عمر كرمان. أسعد الله صباحكم أستاذ محمد.
1: يا صباح الخير، يا أهلا وسهلا أستاذ سعيد، الله يحفظكم جميعا.
2: نعم أستاذ محمد، بدأتم الخطوات الأولى في مشروع رقمنة البيوت في النواة التي انطلقت منها مدينة المكلا، تحديدا حي الشهيد أو حافة البلاد القديمة، فلو تحدثنا عن هذا المشروع كيف بدأ؟
1: طبعا المشروع هو عبارة عن حصر وتوثيق ورقمنة مدينة المكلا القديمة لتثبيت بيانات أولية عن المباني القديمة وتفاصيلها معماريا وإنشائيا، وعن من فيها يعني، ومن في هذه البيوت ماذا كانت فيها من معالم تاريخية. فهذه كل التفاصيل جاءت فكرتها عبر طبعا مؤسسة دوعان للعمارة التي تبنتها بتمويل طبعا من اليونسكو، ولله الحمد يعني بدأت العملية قبل، انطلقت العملية قبل تقريبا أسبوعين في ورش تقريبا تاريخ 23 بدأت الورش وانتهت تاريخ 29. لله الحمد يعني الآن انتهينا من عملية الورش والتعريف بالمتدربين، ويوم أمس كان النزول الفعلي للميداني في المكنة القديمة.
0: طيب قبل أن نتحدث عن النزول وتفصيلات النزول، الورش ماذا جاء فيها وماذا وإلى ماذا تهدف هذه الورش؟
1: طبعا الورش كانت ثلاث ورش بالأصح. الورشة الأولى لهم متدربين في في في في حصر وتوثيق وكتابة المحتوى عن تلك المباني التاريخية. هذه أول ورشة وكانوا مستفيدين منها مجموعة من الشباب والشابات. الورشة الثانية هو الرقمنة، الرقمنة اللي هم أصحاب الدرون، هؤلاء المصورين الذين يمتلكون الدرون، فتم عملهم ورشة، والنزول الميداني طبعا إلى الحي القديم في المكلا القديمة، وإدخالهم برامج جديدة في عملية التصوير الثلاثي الأبعاد، لأنه الآن الموجود عند يعني في الفكرة هذه نظام الجي آي إس اللي هو النظام الجغرافي، فهذا نظام طبعا جديد يعمل مخطط للمدينة القديمة بشكل احترافي، يعني حتى بإذن الله إن شاء الله أنه بيكون في نهاية هذا المشروع ممكن يعرض جزء بسيط من هذه الفكرة من التصوير بالدرون يعني الخريطة.
0: ولماذا الدرون على وجه التحديد؟ يعني هل لماذا لا نحتاج أيضا للتصوير الأرضي، التصوير يعني نحن بحاجة إلى أن نأخذ يعني زوايا معينة يعني من من من الأرض لهذه المباني القديمة يعني؟
1: بدون شك طبعا موضوع التصوير الفوتوغرافي اللي هو للواجهات وللمباني وللنقوش وللزخارف، هذا جانب آخر. لا نتحدث هنا على الرقمنة اللي هو الجانب الذي يتقوم به هذه الخريطة عبر التصوير الجوي، أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي والواجهات هذا بدون شك طبعا يعني كل فريق متخصص في جانب، يعني كل المجموعة تقوم بمهمة معينة، يعني الجميع يكمل بعض، كل التفاصيل هذه موجودة يا أستاذ سعيد.
0: نعم ممتاز.
2: نعم أستاذ محمد، حي الشهيد طبعا حي كبير وتفاصيله كبيرة جدا متشعبة أيضا، فانطلقتم من جزء من حي الشهيد، لو نتحدث عن الجزئية التي انطلقتم منها الآن.
1: طبعا بس من شان أعطيكم فكرة على الحي البلادي أو الحي الشهيد حتى ما تفضلتي. طبعا هو يبدأ الفكرة تبدأ من البوابة الفرضة، البوابة الفرضة بينبل مدرسة البنات هذه الثانوية، وينتهي على نهاية الجولة هناك عند بيت باشريف اللي هو مركز حضرموت الدراسات. هذا النطاق الجغرافي لحي البلادة وحي الشهيد. طبعا تم تقسيم الحي إلى 8 بلوكات. تم تقسيم الحي إلى 8 بلوكات. ويوم أمس طبعا يعني بدأنا في من حي البلاد بالنزول الميداني. فيمثل انتقال العمل من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة العمل المباشر في قلب المدينة القديمة. بدأنا من حي البلاد لما يمثله من أهمية تاريخية وعمرانية وما يحتفظ به من مباني وأزقة ونسيج عمراني يساعدنا على قراءة جانب مهم من نشأة المكلة وتطويرها. طبعا في هذه المرحلة لا ننظر إلى المبنى باعتبار واجهة أو صورة فقط، وإنما نعمل على حصره وتوثيق تفاصيله المعمارية والعمرانية ومواد بنائه وحالته الراهنة وما طرأ عليه من تغييرات وعلاقته بالمباني والنسيج العمراني المحيط به. هذه بالنسبة لل بالنسبة للشق الآخر. طبعا ال يعني الفريق اللي يقوم بهذا العمل فريق كبير طبعا، يعني نحن نتكلم هنا عن حدود 65 أو 67 شخص موزعين بين مساحين ومشرفين ومنسقين مجتمعين. المجموعة يعني كل بلوك فيه حوالي 8 أشخاص، 6 مساحين من الأخوان والأخوات وشخص مشرف هندسي برضو مهندس وشخص من المنسقين المجتمعين من نفس الحي، يعني من نفس البلوك اللي اخترناه، بحيث انه يكون المنسق هذا يعني عنده إلمام كامل بتفاصيل البلوك الذي هو فيه والمجموعة التي يقوم يشتغل معاها، وبرضه هو اللي يساعد الفريق على إيصال الفكرة للملاك المباني والمعلومات التاريخية أيضا. فالفريق ما شاء الله يعني بدأوا أمس واليوم الآن هم برضو شغالين حاليا، يعني بدأوا اليوم من صباحا من الساعة 7 الصباح، يعني الهمة ما شاء الله تبارك الله عند الشباب، يعني نزلوا من الساعة الصباح من الساعة 7 صباحا وبدأوا يشتغلون يعني.
0: ممتاز أستاذ محمد، إذا سألتك وأنت أحد الباحثين في خصوصية مدينة المكلا، يعني هناك من يقول، وكان البحث الراحل نضال باعشن يقول أن مدينة المكلا بكل أحيائها القديمة الحارة الصيادين والشهيد بالذات على وجه الخصوص، يعني نمط البناء فيها يختلف من حي إلى حي. فمثلا في حي الصيادين يعني ربما العمارة الدوعانية يعني تعم هذا الحي،
2: وربما تأثر أيضا بالتصاميم الهندية في بعض،
0: وفي حي الشهيد يعني تأثر المعمار في حي الشهيد بالهند.
1: طبعا الحي البلاد هو أقدم الأحياء المدينة يعني النمط المعماري في حي البلاد طبعا قديما، أنا كلمت قديما كان في نمط اللي هو الشبامي هذا اللي هو المباني القديمة كانت برضو كان
0: الراسي يعني البناء الراسي
1: برضو، حتى كان الطين موجود البناء الطيني موجود يعني حتى لا زال موجود. احنا من خلال نزولنا قبل يمكن اسبوعين الى المكان القديمة في حي البلاد شاهدنا بعض يعني المباني الطينية وهنا يعني برضو يعني هنا مهم الامر هذا لانه الطين كان موجود.
0: ايوه.
1: وثم انتقل من الطين تحولت يعني طبعا الرطوبة وهذا عوامل البيئة فانتقل البناء من الطيني الى النورة والحجر واللي هو لازال بعض مباني الى الان. طبعا النظام المعماري او في المكلة القديمة خاصة في حي البلاد هو يعني بما خاصة منطقة الهنود هذا ما يطلق عليها حافة البنجلة اغلبها هناك كانوا الجالية الهندية استقرت في هذه المنطقة يعني. فالمنطقة يعني شديدة مبانيها اغلبها طبعا بالنمط الهندي بالشرفات هذه بالكونات والزخارف يعني في إبداع جميل جدا يعني لا زال موجود يعني شواهده لا زالت موجودة يعني نحن لنا

0: الشواهد التي لا زالت وللأسف يعني بعض المباني التي يعني لها صدى ولها ذكرات في هذه المنطقة طبعا هدمت والبعض قد يعني وبيعت من ملاكها يعني. وفي الأخير طبعا هذه حقوق شخصية للملاك البيوت. والله في مباني يعني لها تاريخ عريق يعني. تصور أكلمك هنا على أحد المباني اللي هو اللي يسمى دار بانانا. هذا كانت في أسست فيه الغرفة التجارية وأنا هنا أكلمك على نادي التجار يعني أسست في الأربعينات يعني يمكن ثاني غرفة تجارية على مستوى الجزيرة العربية بعد عدن عندنا في المكلا في هذا المبنى. وهذا المبنى طبعا احتوى على أول يعني ورشة لصناعة الذهب بالآلات الحديثة اللي هو للتاجر الهندي اللي هو كاكو أبو سالم يعني. فهذه المبنى كان يعني في وطبعا في نفس المبنى هذا أسس النادي الثقافي يعني. فشيء بديع في هذه المنطقة يعني. وخذ إلى ذلك يعني وتدخل إلى عدة أماكن بتلاحظ هناك في سوق الهنول يعني سوق كان جميل جدا وفي يعني تجارة الذهب وتجارة المنسوجات والملابس كذلك. فهذه المنطقة يعني فيها من النمط المعماري والنسيج الاجتماعي المخلوط يعني بين الفريقي والهندي والحضرمي. فأعطتنا احنا هذا النسيج الجميل يعني.
1: جميل
0: يعني إذن في حافة الحارة عفوا بس حافة الحارة طبعا النمط اللي فيها كان غالبا النمط الدوعني حسب ما تفضلت أنت لأنه تعتبر يعني جاد فيما بعد
1: نعم.
0: فيما بعد جاد يعني طبعا الأهالي كانوا ينزحون من دوعن ومن الوادي وكانوا يأتون إلى هذه المنطقة لأن هذه المنطقة عادها لازالت كانت شبه يعني فيها بعض الأراضي المتوفر يعني أما حافة البلاد فكانت تقريبا
1: مستكملة
0: في الفترة يعني.
1: نعم نحن سيكون لنا حديث تفصيلي آخر معكم إن شاء الله من خلال حلقاتنا هذه واستضافاتنا الأخرى لكم في أثير إذاعة المكلا. شكرا لكم أستاذ محمد.
0: الله يحفظكم جميعا.

0: ونذهب بمسامعكم الآن سامعي الأعزاء إلى مدينة الشحر وتفصيلات الرسالة الأسبوعية لمديرية الشحر بشكل عام مع الزميل صلاح عبد الله إبراهيم. صلاح أسعد الله صباحكم والميكروفون معك.
1: أسعد الله صباحك زميلي سعيد والمستمعين الكرام. نبدأ رسالتنا الإخبارية من الشحر حيث التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالمدير العام لمديرية الشحر الأستاذ حسين عبد الرحمن غدا، وذلك عقب صدور قرار تكليفه. وخلال اللقاء اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي المحافظ الخنبشي على ملامح خطة المدير العام للمرحلة المقبلة والتي ترتكز على تعزيز أداء السلطة المحلية وتطوير العمل الإداري والخدمي وتنسيق الجهود بين المكاتب التنفيذية والمديرية لرفع مستوى الخدمات وتحسين ظروف المعيشة لأبناء مديرية الشحر. وشدد الخنبشي على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وترسيخ مبادئ المسؤولية والشفافية وعلى فائدة تعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم السكينة العامة في المديرية. شهدت مديرية الشحر تحركات أمنية مكثفة حيث وجه المدير العام لمديرية الشحر حسين غداف كلمة توجيهية مهمة لمنتسبي الأجهزة الأمنية خلال الطابور الصباحي بمركز العلي بحضور مدير أمن الشحر العقيد خالد عوض الجمحي والأمين العام المجلس المحلي الأستاذ مصبح العبد الأحسني. أكد خلال كلماته أن الأمن ركيزة أساسية للتنمية وازدهار الحياة العامة، مشيدا بجهزية رجال الأمن وحرصهم على حماية الممتلكات العامة والخاصة. وفي سياق ذاته ترأس المدير العام لمديرية الشحر حسين غداف اجتماعا موسعا للجنة الأمنية بالمديرية ضم قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية وحفر السواحل ولواء الدفاع الساحلي ولواء الضبة. وخرج الاجتماع بحزمة من القرارات الحازمة أبرزها التكثيف الفوري للدوريات والانتشار الأمني في مداخل وشوارع المدينة ومنع إطلاق النار والألعاب النارية في الأعراس والمناسبات وتحديد مواعيد إنهاء الحفلات ليلا للحفاظ على السكينة، وأيضا تشديد الرقابة بإطلاق العسكري ومتابعة المطلوبين وتحديد الحملات وتنظيم دخول الوافدين وفق الأطر والإجراءات القانونية. أيضا مستمعينا الكرام وما زلنا معكم في رسالتنا الأسبوعية، ففي قطاع الكهرباء التقى المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ حسين غدام في مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمديرية الأستاذ عبد العليم بعبا لبحث سير العمل في مشروعات تحسين وتطوير الشبكة الداخلية لمدينة الشحر الممولة من المؤسسة العامة لكهرباء الساحل حضرموت. اللقاء تناول نسبة الإنجاز في الخطوط الكهربائية والعمل على تدليل الصعوبات الميدانية لضمان استقرار التيار والحد من الأعطال. وعلى صعيد التخطيط والتطوير العقاري وجه المدير العام للمديرية خلال لقائه بمدير مكتب هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الأستاذ محمد حاج معيك ورئيس قسم التخطيط المهندس سعيد باكريت بضرورة رفع وتيرة الإنجاز والانضباط الوظيفي وتسهيل معاملات المواطنين أول بأول، مؤكدا دعم السلطة المحلية مناقصة لمعالجة نفس التاجر والتغلب على التحديات الفنية. أيضا في رسالتنا الأسبوعية وفي إطار التعزيز الرقابة المجتمعية عقد المدير العام لمديرية الشحر حسين غداف بحضور الأمين العام الأستاذ مصبح العبد البحثري اجتماعا موسعا مع أطفال أحياء مدينة الشحر، وتطرق الاجتماع إلى قضايا تمس حياة المواطنين اليومية منها تنظيم حركة الإيجارات وتفعيل استثمارات حصن المستأجرين وتحديث بياناتهم وتنظيم آليات توزيع بيع الغاز المنزلي ومحاربة ظاهرة البيع في السوق السوداء والرفع بالمرتكبين ومحاربة الظواهر المشبوهة البناء العشوائي والسبط على المصالح العامة وإغلاق الشوارع. ومستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في رسالتنا وفي القطاع الصحي، حيث يشكل هذا القطاع أولوية قصوى لخطة العمل بالمديرية الشحر، حيث عقد المدير العام للمديرية سلسلة اجتماعات وزيارات ميدانية رفقة مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية الدكتور محمد خالد وبير. وشملت هذه الجولات نزولا ميدانيا لتفقد أوضاع مركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر العام بحضور الأمين العام للمديرية الأستاذ صفح البحثني للإطلاع على سير خدمات الغسيل الكلوي واحتياجات المرض الفنية والطبية. ووجه المدير العام للمديرية غدا بتوفير الاحتياجات الأساسية وفق الإمكانيات المتاحة ضمانا لاستمرار هذا المرفق الإنساني الحيوي في تقديم خدماته بانتظام للمرضى. ومن القطاع الصحي ننتقل مستمعينا الكرام وإياكم إلى ميدان التطور والعلم، حيث عاشت مديرية الشحر أجواء من الفخر والاعتزاز بإعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة من

وزارة النقل أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استهدفت مطار عدن الدولي فجر اليوم الأربعاء بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق معدودة من هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 603 القادمة من العاصمة المصرية القاهرة، وعلى متنها مسافرون مدنيون كانوا في طريق عودتهم إلى أهلهم وذويهم، الأمر الذي كان يمكن أن يحول الرحلة الميدانية إلى كارثة إنسانية مروعة ويؤدي بحياة عشرات الأبرياء في لحظات. وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء الإجرامي هدد حياة العديد من المسافرين الذين كانوا ينتظرون رحلة متجهة إلى مدينة جدة عند الساعة 3 فجرا، وكذا حياة العاملين في المطار، فضلا عن وجود طائرتين إحداهما تابعة للخطوط الجوية اليمنية والأخرى تابعة لطيران عدن على أرض المطار، ما جعل حياة المدنيين والعاملين والطواقم الجوية في مواجهة خطر حقيقي ومباشر. وأدانت وزارة النقل بأشد العبارات هذه الجريمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وقالت إنه اعتداء سافر طال منشأة مدنية وحيوية يفترض أن تكون فضاء آمنا للمسافرين والعاملين لا ساحة للخوف والتهديد. وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة وأمام استمرار التهديد اضطرت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لحماية الأرواح، شملت إلغاء هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من القاهرة وتغيير مسارها إلى جدة وإخلاء الطائرتين الموجودتين على مدرج المطار ونقلهما بعيدا عن منطقة الخطر خشية تعرضهما لاستهداف آخر بالتزامن مع رصد عدد من الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي وهي تجوب أجواء العاصمة المؤقتة عدن. أنباء هذه النشرة تذاع على مسامعكم من المكلا صوت حضرموت في الأثير. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا اجتماعا للجنة الأمنية بحضور أعضاء اللجنة من القادة العسكريين والأمنيين بالمحافظة، واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة والإجراءات والتدابير الآمنة المتخذة في ظل التطورات الراهنة إلى جانب مناقشة تداعيات الحرب وانطلاق عملية فجر اليمن وإعلان التعبئة العامة وما تقتضيه المرحلة من تعزيز مستوى التنسيق واليقظة والجاهزية. وأكد الاجتماع أهمية رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والاستخباراتية معذرة وأكد الاجتماع أهمية تعزيز الجاهزية الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وتعزيز العمل الوقائي والاستباقي وتكثيف الرصد والمتابعة للمستجدات بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة في عموم مديريات المحافظة.
كما شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة والوحدات العسكرية والأمنية وتوحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات والاستعداد للتعامل مع

الأمن والسكينة العامة، موجها بمواصلة تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية وتعزيز الانتشار والجاهزية وفق مقتضيات الوضع، مع الالتزام بالأنظمة والقوانين وحماية المواطنين وممتلكاتهم بما يحفظ أمن واستقرار حضرموت. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا أمس الاجتماع الاعتيادي السابع للمكتب التنفيذي بالمحافظة بحضور وكلاء المحافظات والقيادات العسكرية والأمنية ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمديريات. وفي مستهل الاجتماع أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل ظروف استثنائية بالغة الحساسية في أعقاب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي التعبئة العامة وانطلاق عملية فجر اليمن لتحرير ما تبقى من المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت مباركته للقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي وما تحظى به جهود استعادة مؤسسات الدولة وتحرير المحافظات من دعم ومساندة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، كما ثمن مواقف المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وما يولونه من اهتمام لليمنيين من تسهيلات وإجراءات لتصحيح أوضاعهم في تجسيد لعميق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت إلى أن أبناء حضرموت معنيون بما يجري في مختلف المحافظات لما للأحداث والتطورات من انعكاسات مباشرة على المحافظة، مؤكدا أن حضرموت ستواصل القيام بدورها الوطني والإنساني في إسناد المناطق والمحافظات المحررة من خلال تسيير القوافل الإغاثية واستقبال النازحين وتقديم أوجه الدعم والمساعدة اللازمة. ودعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رجال المال والأعمال والمؤسسات التجارية والمجتمعية إلى الإسهام في جهود الإسناد والإغاثة وتعزيز التكافل المجتمعي بما يمكن المحافظة من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، خصوصا في ظل تدفق أعداد من النازحين القادمين من المحافظات المتأثرة بالأحداث. كما استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت نتائج زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية وما تخللها من لقاءات مع عدد من المسؤولين والأشقاء والسفراء، مؤكدا أن حضرموت تحظى باهتمام محلي وأقليمي ودولي متزايد، وهو ما يتطلب من أبنائها توحيد الصف وتعزيز العمل المشترك والحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها ومكتسباتها. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على أهمية ترجمة شعار حضرموت أولا إلى ممارسة عملية ومسؤولة.

من خلال توحيد الجهود وتعزيز التماسك المجتمعي وتغليب المصلحة العامة والتعامل مع مختلف التحديات بروح حضرمية جامعة. تفقدت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي أمس أوضاع الطالبات والخدمات التعليمية والصحية في جامعة سيئون وكلية البنات وكلية المجتمع بمدينة سيئون للاطلاع على الاحتياجات والتحديات وتعزيز التنسيق مع الجهات الأكاديمية. واستهلت الزيارة بكلية البنات حيث اطلعت على العيادة الصديقة للشباب والعيادة النفسية والخدمات الصحية والنفسية المقدمة للطالبات، كما التقت نائب رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عثمان العمودي وناقشت معه قضايا الطالبات وسبل تعزيز الخدمات والمرافق المساندة وتوفير بيئة جامعية آمنة ومحفزة. كما التقت عمداء الكليات ونوابهم وقيادة المجلس الطلابي للبنات. وشملت الزيارة كلية المجتمع بسيئون حيث ألقت عميد الكلية الدكتور فهمي شعبان فرارة واستمعت إلى شرح عن برامج الكلية وجهودها في التعليم والتأهيل. وأكدت الوكيلة الحضرمي أهمية مواصلة تطوير البيئة الجامعية والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. التقى وكيل حضرموت لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمدينة المكلا قيادتي مؤسسة قلم للإبداع ومؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية، وذلك للاطلاع على مجمل أنشطتهما ومناقشة سبل تعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني. نشرة الأخبار انتهت من المكلا صوت حضرموت في الأثير، قرأها على مسامعكم سعيد علي الحاج، حررها من الأخبار والبرامج السياسية علي محمد عمرة، نفذها على الهواء مباشرة عبد الله عيضة حسين، ورفعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي من الإعلام الجديد بإذاعة المكلا الزميلة مادلينا باكود. شكرا لكرم استماعكم آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، دمتم بخير وفي ألف ألف خير. من المكلا سعيدة أوقاتكم.

0: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: وكيلة حضرموت لشؤون المرأة تبحث بالوادي والصحراء أوضاع المؤسسات المختصة بالمرأة وتعزيز دورها في خدمة المرأة. رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالوادي تؤكد أهمية تعزيز دور المرأة ومساندتها في مختلف المجالات. مؤسسة آيات تدشن دور التمكين مدربي القاصد لتأهيل المدربين. متابعات صلاح عبد الله إبراهيم. في إطار إبراز الجهود التي تبذل في دعم قضايا المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع الحضرمي، التقت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالوادي والصحراء الأستاذة نجاة الحبشي لمتابعة أوضاع المؤسسات المعنية بالمرأة في وادي حضرموت. وناقش اللقاء الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل اللجنة الوطنية للمرأة في وادي حضرموت وما يعترضها من عراقيل قد تحد من تنفيذ برامجها وأنشطتها، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع والبرامج التي تنفذها اللجنة في مجال دعم المرأة وخدمة قضاياها، وأبرز المشاريع والأنشطة التي تقوم بها اللجنة وما تبذله من جهود في سبيل تعزيز دور المرأة ومساندتها في مختلف المجالات. من جانبها، أشادت وكيلة المحافظة لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية للمرأة بالوادي والصحراء وما تقدمه من جهود في متابعة قضايا المرأة والعمل على تعزيز حضورها ومشاركتها في المجتمع، مؤكدة أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسات المختصة بالمرأة وتمكينها من أداء مهامها بصورة فاعلة. وحول اللقاء تحدث لمتابعتنا الإخبارية رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالوادي والصحراء الأستاذة نجاة الحبشي قائلة:
1: تم التقائنا بالأستاذة عبير الحضرمي وكيلة شؤون المرأة محافظة حضرموت، وكان لقاء عمل مشترك ومثمر ناقشنا خلاله عددا من القضايا والمواضيع المرتبطة بعمل المرأة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في دعم وتمكين المرأة والتوسيع مشاركتها في مختلف المجالات وتعزيز حضورها ودورها في خدمة المجتمع. نشكر الأستاذة عبير على زيارتها الكريمة والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز التواصل والتعاون المشترك. نتمنى لكم هذا الاهتمام ونتطلع إلى الاستمرار للقاءات والتنسيق بما يخدم المصلحة العامة.
0: نحو الاستثمار في الإنسان وبناء الكفاءات التعليمية، وتحت شعار من المؤلف إلى المدرب ومن المدرب إلى المعلم ومن المعلم إلى الطالب، هكذا يصنع التمكين أثرا يتسع ويتجدد. دشنت مؤسسة آيات لتعليم القرآن الكريم دورة تمكين مدربي القصد لتأهيل كوادر مختصة قادرة على نقل المعرفة والخبرة في برنامج القاصد إلى معلمي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة للمؤسسة ومن ثم إلى الطلاب. الدورة يقدمها المدرب الأستاذ عبد العزيز بن سلمان بن سهيل مؤلف كتاب القاصد وصاحب الخبرة في تدريبه، بمشاركة نحو 14 متدربا يجري تأهيلهم ليكونوا مدربين قادرين على نقل محتوى البرنامج وتطبيقاته إلى الميدان التعليمي. وتهدف الدورة إلى تطوير أداء المعلمين وتحسين جودة التعليم لديهم، وصولا إلى نحو 1500 طالب وطالبة يستفيدون بصورة غير مباشرة من مخرجات هذا التدريب. وأكد رئيس مؤسسة آيات لتعليم القرآن الكريم الدكتور ربيع يسلم بن عويد أن هذه الدورة تمثل نموذجا علميا للتمكين الحقيقي للمعلمين والمدربين، موضحا أن المعرفة لا تتوقف عند المتدرب وإنما تنتقل في سلسلة متكاملة تبدأ من صاحب الكتاب والمدرب المتخصص ثم إلى المدرب والمؤهل ومنه إلى المعلم وصولا إلى الطالب، وقال في حديثه لإذاعة المكلا:
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لإذاعة المكلا على تسليطها الضوء على أنشطة مؤسسات القرآنية ومنها مؤسسة آيات، كذلك نحيي مستمعي هذه الإذاعة الرائدة. نشنت في مؤسسة آيات تعليم القرآن الكريم دورة بعنوان تمكين مدربي القاصد التي تنظمها المؤسسة، والتي تهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة قادرة على نقل المعرفة والخبرة في برنامج القاصد إلى معلمي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة للمؤسسة ومن ثم إلى الطلاب. يقدم الدورة المدرب والأستاذ عبد العزيز بن سهيل، مؤلف كتاب القاصد وصاحب الخبرة في تدريبه، بمشاركة نحو 14 متدربا يجري تأهيلهم ليكونوا مدربين قادرين على نقل محتوى البرنامج وتطبيقاته إلى الميدان التعليمي. والمقرر أن يسهم هؤلاء المدربون بعد استكمال تأهيلهم في تدريب نحو 150 معلما في مدارس وحلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة للمؤسسة، بما ينعكس على تطوير أداء المعلمين وتحسين جودة التعليم، وصولا إلى نحو 1500 طالبا سيستفيدون بصورة غير مباشرة من مخرجات هذا التدريب. وهذه الدورة تمثل نموذجا عمليا للتمكين الحقيقي للمعلمين والمدربين، موضحا أن المعرفة لا تتوقف عند المتدرب وإنما تنتقل في سلسلة متكاملة تبدأ من صاحب الكتاب والمدرب المتخصص ثم إلى الطالب مباشرة. وهذه النوعية من البرامج من شأنها أن يحدث أثرا واسعا مستداما في مدارس تحفيظ القرآن الكريم من خلال بناء قدرات الكوادر التعليمية ورفع كفاءتها وتوحيد منهجها. وتأتي هذه الدورة دورة تمكين القاصد ضمن توجه مؤسسة آيات لتعليم القرآن الكريم نحو الاستثمار في الإنسان وبناء الكفاءات التعليمية، تحويل البرامج والمعارف المتخصصة إلى خبرات عملية مستدامة يستفيد منها المعلمون والطلاب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى تعليم القرآن الكريم ومخرجاته من المؤلف إلى المدرب ثم إلى الطالب. وهكذا يصنع التمكين أثرا ويتسع ويتجدد.

تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائياً.

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 68 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم: إذا طال عمر الرجل لقد أكل الدهر عليه وشرب. وهذا من المجاز، إنما يريدون في الحقيقة أنه أكل وشرب دهرا طويلا. قال الشاعر: كم رأينا من أناس قبلنا شرب الدهر عليهم وأكل. ثم صارت هذه العبارة تطلق في كل شيء معمر، إنسانا كان أم ثوبا أم غير ذلك. ففي زهر الآداب الحصري القيرواني فقال سيف الدولة علي به في هيئته، فصار الخدم في طلبه، فجاءوا للوقت به، ثم قرب واستدني وهو في طمرين قد أكل الدهر عليهما وشرب. وفي سحر البلاغة وسر البراعة لأبي منصور الثعالبي في وصف ثياب الفقر: جاء في قميص قد أكل عليه الدهر وشرب، أطمار لعبت بها أيدي البلا. ومن أمثال العرب السائرة قولهم في الحث على المشورة: أول الحزم المشورة. وهو مثل منسوب إلى حكيم العرب أكثم بن صيفي، وهو من أجود ما قيل في الحث على طلب المشورة. ومنها قول أكثم أيضا: المشورة مفتاح الرأي. ومعنى المشورة استخراج الرأي. قال الفراء: المشورة أصلها مشورة، ثم نقلت إلى مشورة لخفتها. وأصلها من قولهم: شرت العسل إذا جنيته واستخرجته من خلاياه. وطلب المشورة من الأمور المستحسنة في حياة الإنسان، فقد نقل عن بعضهم قوله: ما خاب من استخار الخالق وشاور المخلوقين. وقال آخر: لا يهلك امرؤ عن مشورة. وقال ابن المسيب: ما استشرت في أمر واستخرت، وأبالي على أي جنبي سقطت. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجال ثلاثة، رجل ذو رأي وعقل، ورجل إذا حزبه أمر أتى ذا رأي فاستشاره، ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا: شاور في أمرك الذين يخافون الله. وقال الشاعر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. وقال الحسن: إن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه بالمشورة لحاجة منه إلى أمرهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل. وفي حديث آخر أنه قيل له: ما الحزم؟ فقال: أن تستشير ذا رأي ثم تتبع أمره.

يستعمل العامة عندنا لفظة التفال للحصيرة أو القطعة من الجلد الذي يبسط ليوضع عليه اللحم أو القمح أو التمر أو نحو ذلك، وقاية له من أن يلامس الأرض فيأخذ من أقدارها. وجاء هذا اللفظ في أمثال العامة عندنا أيضا كقولهم لقدها في تفالها مالها إلا رجالها. وهذا اللفظ فصيح صحيح المعنى، وهو في العربية الفصحى الثفال بالثاء المثلثة المكسورة، والعامة عندنا يقولون فيها التفال بالتاء المثناة. جاء في لسان العرب الثفال بالكسر، الجلد الذي يبسط تحت رحى اليد ليقي الطحين من التراب. وفي الصحاح جلد يبسط فتوضع فوقه الرحى فيطحن باليد ليسقط عليه الدقيق. ومنه قول زهير يصف الحرب: فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي.

يقول كثير من المتحدثين اليوم: احتار فلان في أمره وأنا احترت في كذا، وقالوا دليل احتار وحيرني. وهذا خطأ، صوابه تحير فلان في أمره وحار في أمره، وأنا حرت في أمري وتحيرت. أي إن الصواب استعمال الفعل الثلاثي المجرد حار يحار، وكذا استعمال صيغة التفعل منه تحير التي تأتي مطاوعة لفعل، فتقول حيرته فتحير. أما صيغة افتعل أي احتار فلم ترد في نص فصيح على حد علمي. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: الحاء والياء والراء أصل واحد، وهو التردد في الشيء، من ذلك الحيرة، وقد حار في الأمر يحير وتحير يتحير. وفي لسان العرب لابن منظور: حار بصره يحار حيرة وحيرا وحيرانا، وتحير إذا نظر إلى الشيء فعشي بصره، وتحير واستحار وحار أي لم يهتد إلى سبيله، وحار يحار حيرة وحيرا أي تحير في أمره، وحيرته أنا فتحير، ورجل حائر بائر إذا لم يتجه لشيء. انتهى النقل من لسان العرب. يقول أبو العتاهية: فلربما عثر الجواد وربما حار الدليل. ويقول أبو تمام: مليك إذا ما الشعر حار ببلدة كان الدليل لطرفه المتحير. ويقول المتنبي: فإذا رأيتك حار دونك ناظري، وإذا مدحتك حار فيك لساني. وتقول الخنساء: ورفقة حار حاديهم بمهلكة كأن ظلمتها في الطخية القار. ومن استعمال الفعل تحير قول الإمام علي رضي الله عنه: من لم يؤدبه دين المصطفى أدبا محضا تحير في الأحوال والطربا. وقول أبي تمام: ثبت البيان إذا تحير قائل أضحى شكالا للسان المطلق. لذا قل عزيزي المستمع: حار فلان وتحير، وحرت أنا وتحيرت، ولا تقل احتار ولا احترت، لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة. وحرت أنا وتحيرت، ولا تقل احتار ولا احترت، لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

روى هشام الكلبي أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان كان في مجلسه، وكان معه الفرزدق وجرير والأخطل، وهم أشعر شعراء الدولة الأموية. فدخل عليهم أعرابي من بني عذرة فمدح الخليفة بقصيدة وهو لا يعرف الشعراء الثلاثة وإن سمع بهم. فسأله عبد الملك: هل تعرف أهجى بيت شعر في الإسلام؟ قال: إن ذلك لعسير، ولكني أحسبه بيت جرير. فغض الطرف، إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وضعت شيوخ بني نمير على الميزان ما عدل الذبابا. قال: أصبت. فهل تعرف أرق بيت غزل في الإسلام؟ قال: أحسبه بيت جرير، إذ يقول: إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. فقال له: وهل تعرف أمدح بيت في الإسلام؟ قال: أحسبه قول جرير أيضا، إذ يقول: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ قال له عبد الملك: أحسنت. فهل تعرف جريرا؟ قال: لا والله، ولكني متشوق لرؤيته. فقال: هذا هو جرير، وهذا هو الفرزدق، وهذا هو الأخطل. فأنشد الأعرابي يمدح جريرا قائلا: فحي الإله أبا حزرة، وأرغم أنفك يا أخطل، وأما الفرزدق أتعس به، ودق خياشيمه الجندل. فابتدر الفرزدق فأنشده مرتجلا: يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم لترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ثم أنشد الأخطل مرتجلا: يا شر من حملت ساق على قدم، ما مثل قولك في الأقوال يحتمل، إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منهم، إنهم سفلوا. فغضب جرير وأنشد مرتجلا: أتشتمان سفاها خيركم حسبا، ففيكما وإله الزور والخطل، شتمتماه على رفعي ووضعكما، لازلتما في سفال أيها السفل. ثم وثب جرير وقبل رأس الأعرابي وقال: يا أمير المؤمنين، جائزتي له. فقال عبد الملك: بل هي لك وله مثلها. ومن ذلك ما ذكره ابن بسام في كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، من أن ابن رشيق القيرواني ضاق ذرعا بكثرة ما يسبغه حكام بلاد الأندلس المسلمون على أنفسهم من ألقاب اشتهر بها خلفاء بني العباس في بلاد المشرق، كالمستعين والمقتدر والمعتصم والمعتضد ونحوها. يقول ابن رشيق: مما يزهدني في أرض أندلس سماع مقتدر فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وأنشد من قول أبي نصر النيسابوري المقرئ: إن ترمك الغربة في معشر قد جبل الطبع على بغضهم، فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. وقد تصرف ابن شرف القيرواني في هذا المعنى فقال: يا خائفا من معشر لا يستلي بنارهم، إن تبل من شرارهم على يدي شرارهم، أو ترمى من أحجارهم وأنت في أجحارهم، فما بقيت جارهم، ففي هواهم جارهم، وأرضهم في أرضهم، ودارهم
في دارهم

استعمل العرب ألفاظا متعددة اشتهر استعمالها دالة على جملة من القطع التي تقتطع من أشياء تختلف مقاديرها في الكثرة والقلة وتختلف أنواعها أيضا. من هذه الألفاظ قولهم كسرة من الخبز، هذا هو المشتهر من استعمالها. أما في أصل اللغة فالكسرة هي القطعة المكسورة من الشيء وجمعها كسر، من ذلك ما جاء في حديث يوسف بن عبد الله بن سلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة خبز وضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكلها. ومن هذه الألفاظ فدرة من اللحم جاء في اللسان، والفدرة القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة. قال الراجز وأطعمت كردية وفدرة. وفي حديث أم سلمة أهديت لي فدرة من لحم أي قطعة. ومن هذه الألفاظ فلذة من الكبد، وفي اللسان والفلذة القطعة من الكبد واللحم والمال والذهب والفضة، والجمع أفلاذ. وفي الحديث في أشراط الساعة وتقيء الأرض أفلاذ كبدها، وفي رواية تلقي الأرض بأفلاذها، وفي رواية بأفلاذ كبدها أي بكنوزها وأموالها. ومن هذه الألفاظ لماظة من الطعام، وهي مأخوذة من التلمظ، والتلمظ في اللغة الأخذ باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل، وقيل هو تتبع الطعم والتذوق، واسم ما بقي في الفم من الطعام اللماظة. ومن هذه الألفاظ الصبابة من الشراب. قال أبو عبيد الصبابة البقية اليسيرة تبقى في الإناء من الشراب. يقول النابغة الشيباني كأن على أنيابها بعد هجعة صبابة ماء الثلج بالعسل الغض. ويقول ابن سارة الأندلسي مجانسا بين الصبابة وهي شدة العشق والصبابة أي عذر يكون لا أي عذر لابن سبعين مولع بالصبابة وهو ماء لم تبق منه الليالي في إناء الحياة إلا صبابة. ومن هذه الألفاظ نسفة من الدقيق وفرزدقة من العجين. ففي اللسان الفرزدق الرغيف، وقيل فتاة الخبز، وقيل قطع العجين واحدته فرزدقة، وبه سمي الرجل الفرزدق. شبه بالعجين الذي يسوى منه الرغيف. قال الأموي يقال للعجين الذي يقطع ويعمل بالزيت. قال الفراء واسم كل قطعة منه فرزدقة. ومن هذه الألفاظ غرفة من المرق أو الماء، وفي اللسان غرف الماء والمرق ونحوهما، يغرفه غرفا واغترفه واغترف منه. وفي الصحاح غرفت الماء بيدي غرفا، والغرفة والغرفة ما غرف، وقيل الغرفة المرة الواحدة والغرفة ما اغترف. قال تعالى إلا من اغترف غرفة بيده. فالغرفة إذن هي المرة الواحدة من الغرف، والغرفة بالضم هي ملء اليد من الماء أو المرق أو نحوهما. ومن هذه الألفاظ درة من اللبن، وهي المرة من الدر، والدر هو سيلان اللبن في الثدي. وفي لسان العرب در اللبن والدمع ونحوهما يدر ويدر درا ودرورا.
والدرة بالكسر كثرة اللبن وسيلانه. وفي حديث خزيمة غاضت لها الدرة وهو اللبن إذا كثر وسال. ومن هذه الألفاظ الكتلة، وفي تاج العروس الكتلة بالضم من التمر والطين وغيره ما جمع منه. قال الليث: الكتلة أعظم من الخبزة، وهي قطعة من كنيز التمر، والجمع كتل. وفي مقاييس اللغة لأحمد بن فارس: الكاف والتاء واللام أصل يدل على تجمع، يقال هذه كتلة من شيء، أي قطعة مجتمعة، والتكتل التجمع. ومن هذه الألفاظ الصبرة، يقال هذه صبرة من الحنطة أو القمح أو نحو ذلك. وفي اللسان: والصبرة ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن، بعضه فوق بعض. يقال اشتريت الشيء صبرة، أي بلا وزن ولا كيل. وفي الحديث: مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها. الصبرة الطعام المجتمع كالكومة. ومن هذه الألفاظ النقرة، وهي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة، وقيل ما سبك مجتمعا منهما، والنقرة السبيكة، والجمع نقار. ومن هذه الألفاظ أيضا كبة من الغزل، يقال كببت الغزل، أي جعلته كببا، أي قطعا مغزولة، وكبة الغزل ما جمع منه. هذه عزيزي المستمع طائفة من الألفاظ التي استعملتها العرب للدلالة على أنواع من القطع التي تقتطع من أشياء تختلف مقاديرها وأنواعها. وسنذكر في الحلقة القادمة بمشيئة الله طائفة أخرى من هذه الألفاظ.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله ساود من الهندسة الإذاعية، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أصحابي لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الـ FM 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الإنترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

0: أعزائي المستمعين،
1: عزيزاتي المستمعات،
0: بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب،
1: وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا على
0: ناصية الحوار.
1: ناصية الحوار
0: حلقات إذاعية
1: في ساعة أثيرية
0: يعد محاورها ويديرها أسبوعيا
1: سعيد علي الحال.

آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم على ناصية الحوار. هذه أولا تحياتي أنا من خلف الميكروفون سعيد علي الحاج، معدا ومقدما للبرنامج، مصحوبة بأجمل أجمل تحيات منفذنا على الهواء مباشرة، مخرج هذه الحلقة الزميل المهندس عمر علي بامبوع. ومرة أخرى مرحبا بكم معنا على ناصية الحوار.

0: آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، مرة أخرى أرحب بكم معنا على ناصية الحوار. وضيف ناصيتنا لهذا الأسبوع الأستاذ الدكتور عبد العزيز سعيد بن لحمان الصيغ، حاصل على دكتوراه جامعة بغداد عام 99 وماجستير أيضا من جامعة بغداد عام 88، أستاذ الدراسات الصوتية بجامعة حضرموت، رئيس قسم اللغة العربية الأسبق بالكلية، ورئيس اتحاد الأدبة أيضا الأسبق بمحافظة حضرموت. عمل بجامعة السلطان قابوس زائر لمدة عام ومتعاقد لمدة 6 أعوام. اشترك في كثير من المؤتمرات العلمية في الخارج، وله دراسات في اللغة والأصوات والبحث الأدبي والنقد الأدبي وفي الشعر الشعبي أيضا. له نتاج شعري في الفصيح والعامي، له من هذا النتاج ديوان مطبوع بعنوان أحلام الزمن الضائع، وعدة دواوين لم تر النور بعد. له عدة دراسات في الأشعار الشعبية واللغة العربية وبعض الكتابات الأخرى، نشرت في عدد من المجلات، وكذلك قدم عددا من المحاضرات في عدد من المنتديات الثقافية بحضرموت وخارج حضرموت. أستاذ دكتور عبد العزيز، مرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا على هذه الاستضافة الطيبة،
0: وحقيقة أنا سعيد بأن تكون معي على ناصية الحوار. وحتى لا يسرقنا الوقت، يعني الحديث معكم يطول ويتخذ ساعات كثيرة، يعني إذا أردنا أن نتناول الأستاذ الدكتور عبد العزيز السر، ولكن إذا تحدثنا أولا من موقعكم أستاذا جامعيا بحضرموت، أنتم يعني على مدى المشوار الطويل الذي قدمته أستاذا بالجامعة، كيف يعني ترون دور الأستاذ الجامعي في تعزيز الإبداع الأدبي عند طلبته وتشغيل أفكارهم؟ يعني كما يقول بعض الناس أن الأستاذ الجامعي الآن صار يعني لم يكن دور لمخرجات الجامعة، الطلبة الذين يتخرجون من الجامعة ليس لديهم هذا التحفيز الفكري الإبداعي، ولكن الحقيقة أن لهم يعني لعدد كبير منهم إسهامات كبيرة جدا في المجتمع، ونحن نعول على الجامعة دور كبير، ودوركم أنتم كأساتذة يعني يبقى محور هذا الدور المأمول.
1: الواقع أن إذا كان تحدثنا عن الجانب الإبداعي عند الطلاب ودور الأستاذ في تشجيع هذا الجانب الإبداعي، لا شك أنه يعني الأساتذة بشكل عام يقومون بدور دور لا بأس به، ولكن الإشكالية في أنه الأجواء في الجامعة ليست أجواء كما ينبغي أن تكون، يعني لا تشجع لا الأستاذ ولا تشجع الطالب، ولذلك الأنشطة يعني دون المستوى المطلوب الموجود. يعني هناك لا شك يعني من خلال تجربتنا في الجامعة يعني هناك طلاب لديهم مواهب كبيرة جدا، يعني نفخر بها كثيرا، ولكن بدالي أنهم يدخلون الجامعة ويخرجون من الجامعة ولا يشعر بهم أحد. يعني أنا السنة الماضية كان 2 من الطلاب المبدعين جدا في جانب الشعر الشعبي، يعني وفي جانب الفصيح لا شك، لكن هذه السنة الماضية، لأنه هذه السنة أنا عندي سنة بحث علمي، فالسنة الماضية كان 2 من الطلاب المبدعين جدا، يعني هؤلاء دخلوا الجامعة وأشعر أنهم خرجوا منها ولم يشعر بهم أحد، يعني النشاط الإبداعي في الجامعة ليس في الصورة المطلوبة على الإطلاق.
0: نعم نعم.
1: وهذه حقيقة يجب أن تبال يعني.
0: ويجب أن نواجه أنفسنا بها حتى حتى نستطيع أن نقيم أنفسنا ونتعامل مع هذه المشكلة بشكل إيجابي. دكتور عبد العزيز، عملتم في جامعة حضرموت رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية ولسنوات طوال يعني، ثم ذهبتم للعمل بجامعة السلطان قابوس في سنة الجزائر لمدة عام أولا. نعم. وبعدها تعاقدتم مع الجامعة لمدة 6 أعوام. يعني إذا أردنا أن نقيم، أنا زرتك في جامعة السلطان قابوس ويعني
1: شفنا معا
0: الكبيرة
1: إلى صور
0: التي تتمتع بها الجامعة، شفت أن داخل الجامعة يعني سيارات أجرة تأخذك من كلية إلى كلية ومن موقع إلى موقع ومن معرض إلى معرض ومن سوق إلى سوق داخل الجامعة، داخل سور الجامعة يعني. فتحسرت لهذه الجامعة التي يعني نفخر بها في حضرموت، ولكنها حقيقة يعني لا تقاس.
1: تحسرت مرة وأنا تحسرت مرات كثيرة
0: مرات كثيرة. إذا إذا إذا يعني في جامعة السلطان قابوس، أنا أرى أن الدكتور عبد العزيز الصغ وجد نفسه، يعني مش وجد نفسه فقط يعني كأستاذ جامعي، ولكنه وجد نفسه أيضا حتى كشاعر. أنت تحدثت عن عن عن عن, عن عمان كثير يعني بما لمست فيه وبما بدروك إياه. مش كده يعني أنت في جامعة السلطان قابوس كنت قد انتدبت من الجامعة لتمثل الجامعة وتمثل السلطنة في مهرجان عربي يعني في مجال اللغة، وهنا يأتي التقدير، هنا يأتي الاحترام، هنا يأتي يعني الإمكانيات الحضرمية هذه التي برع يعني تشعر تجد نفسها وتشعر بإمكانياتها،
1: تجد الظروف المناسبة
0: نعم
1: للانطلاق والتحرك والظهور. يعني جامعة السلطان قابوس مثل ما قلت يعني هناك في أصول موجودة في الجامعة يعني، وفي قوانين وفي أنظمة وفي فرص يعني كل أستاذ له الحق في أن يذهب سنويا إلى مؤتمر في أي مكان. الجامعة يعني تقوم بتمويل هذه، فعلى مدى السنوات اللي رحت أنا كنت شبه سنويا أذهب إلى مؤتمرات خارجية.
0: نعم.
1: فلكن في جامعة حضرموت يعني الأمور تختلف تماما يعني، يعني لا نريد أن نقول كثيرا يعني، ولكن الأمور تختلف يعني. هناك تجد الاستحقاق

0: وست منها يعني متعاقد. كيف يعني تحدثنا عن هذه السبع سنوات في جامعة السلطان قابوس في سلطنة قابوس؟
1: الحديث يطول، ولكن يعني يعني العمل في جامعة السلطان قابوس كان عمل يعني مريح في أنك أنت تجد كل الفرص المناسبة للعمل، ولذلك يعني الحديث عن جامعة السلطان قابوس يعني سيعرض كثيرا بجامعة حضرموت وهو ما يوقع في إشكال. يعني يعني باختصار، جامعة السلطان قابوس العمل فيها يعني تجد فيها فرصتك الكاملة، وتجد استحقاقاتك الكاملة، وتجد مجالك واسع للابتعاث للمشاركات الخارجية، تجد التقدير من إدارة الجامعة كثيرا يعني، ومن الدوائر الأخرى الثانية. يعني هناك عالم آخر يعني.
0: عالم آخر. طيب أستاذ دكتور عبد العزيز الصغط، إذا جئنا إلى التخصص في رسالة الدكتوراه الدراسات الصوتية، يعني أنت يعني رسالة الدكتوراه عن الصوتيات
1: والماجستير،
0: وهذا التخصص يعني تخصص صعب يعني، وربما المتخصصون فيه على مستوى الوطن العربي يعتدون بأصابع اليد. وأولا عن ماذا تتحدث هذه الرسالة؟ عن هذا التخصص الصوتية في مجال اللغة.
1: يعني أنا منذ الماجستير اتجهت إلى الدراسة الصوتية، عندما ذهبت للدراسة أساسا يعني في جامعة بغداد، يعني كنت أميل إلى دراسة الأدب منه لدراسة اللغة، يعني كان الأدب يشد أكثر. ولكن عندما ذهبت إلى جامعة بغداد يعني لفت انتباهي الدراسات الصوتية، يعني كان عندنا الأستاذ الدكتور حسام النعيمي أستاذ الدراسات الصوتية الأول في بغداد، يعني فتح آفاق لنا. طبعا هي أنت مثل ما قلت هي الدراسة الصوتية دراسة صعبة لا شك في ذلك، لكن كل الدراسات تعد صعبة يعني، تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى تحضير. فاتخذت اتجاه الدراسة الصوتية وكتبت رسالة الماجستير المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، يعني هذه رسالة يعني نالت حظوة كبيرة جدا في قسم اللغة العربية. يعني أخبرني وقتها رئيس القسم كان الدكتور حاتم الضامن، حاتم صالح الضامن الله يرحمه، وهو أستاذ التحقيق الأول في بغداد، يعني أخبرني وقتها أن هذه رسالة يعتز بها قسم اللغة العربية.
0: يا سلام.
1: وهذا ما يعني أثلج الصدر لا شك في ذلك، يعني الرسالة نالت إعجاب كبير يعني. ثم طبعت الرسالة، هي في 99 أخرجتها وطبعت في يعني بعد سنوات يعني في عام 2000 تقريبا أو بعد ذلك. وأيضا يعني من أحاديث هذه الرسالة أنني في مؤتمر التقيت بالدكتور عبد الكريم مجاهد أستاذ اللغويات في الجامعة الأردنية، وهو أستاذ كبير وله كتب كثيرة، وكان جواري في المؤتمر، وعندما عرفني قال لي أنا أدرس طلاب الماجستير من كتابك هذا المصطلح الصوتي الدراسات. وهذا أيضا يعني جعلني أعتز مرة أخرى بهذه الرسالة.
0: بل يجب أن تعتز حضرموت، وهي تعتز بهذا يعني حضرموت كلها. نعم دكتور عبد العزيز، يعني إذا تحدثنا عن الجانب الأكاديمي في مشواركم الطويل، يعني سنأخذ كثير من الوقت يعني، ولكن دعنا ننتقل إلى جانب آخر.

0: في الأستاذ الدكتور عبد العزيز الصيب. ترأسكم لاتحاد الأدباء والكتاب في حضرموت لدورة أو لأكثر من دورة يعني، ويكفيكم شرف أنكم في فترتكم تحصل اتحاد الأدباء على مقره الذي يقع فيه الآن، وهذا جهد كبير، وأنا كنت ملازمك في هذه الفترة ويعني
1: كنت شاهدا
0: وكنت شاهد على كل الجهود التي بذلتها وعلى كل الجهود التي بذلتها، مش من أجل المقر فقط ولكن من أجل تحريك ركود اتحاد الأدباء والكتاب في حضرموت الذي حقيقة راكدا لفترة طويلة كان قبل أن تتولوا هذا رئاسة الاتحاد. وفي عهدكم شهدت حضرموت مؤتمر للأدباء على مستوى الوطن، وشهدت حضرموت يعني كانت تتفتح آمال كبيرة أمامها ليحظى الأدباء والكتاب بحقهم وبمكانتهم وبتقديرهم. للأسف بعد سفركم وبعد يعني خروجكم من رئاسة الاتحاد للأسف يعني شهد انتكاسة، وهذا نقولها بملء الفم، والانتكاسة موجودة يعني الآن، يعني هذا المقر مغلق لا يفتح إلا في مناسبات معينة، بل لا يأتيه من الأدباء أحد، ويعني وكأن هذا المقر هي بس من أجل تطرح فيه آثات هذا الاتحاد. نحن لا نريد مقر يتحرك فيه الأدب ويتحرك فيه الأدباء أصحاب هذا الأدب. كيف دكتور يعني خلال الدورة التي رأسهم فيها اتحاد الأدباء وما حققتموه، يعني ما هي أبرز ما تحقق في أثناء رئاستكم للاتحاد؟
1: يعني أنت ذكرت يعني يعني ما تحقق، أهم ما تحقق في تلك الفترة. يعني إحنا عندما تولينا رئاسة الاتحاد كان معه غرفة في القصر، وهذه الغرفة أول ما استلمنا الاتحاد يعني اكتشفنا أنها تعرضت، هذه الغرفة كان فيها مكتبة لا بأس بها جيدة، فتعرضت لسرقة يعني. فإحنا يعني قبل أن نبدأ اكتشفنا أنه ما مع الاتحاد كله نهب، والغرفة ليست مناسبة أساسا للتحرك فيها. ولذلك بدأنا باستئجار شقة كبيرة جدا
0: في عمارة الشاطري.
1: نعم. وبقينا لمدة سنة تقريبا في هذه العمارة. وتحرك الاتحاد بشكل ممتاز جدا، وبدأ النشاط، واستقدم كثير من المحاضرين الممتازين. يعني أتذكر الأستاذ خالد عبد العزيز، يعني خالد عبد العزيز طبعا هو أستاذ كبير يعني، هو شاعر كبير، هو مناضل كبير، لكن يعني في الاتحاد استضفنا لمرات، وبدأ يفتح كتاب الشعر الذي كان مغلقا لسنوات كثيرة، بدأوا الناس ينتبهون إلى هذا الشاعر. ولكن النشاط الأكبر الذي نعتز بتحقيقه هو هذا المقر الذي سعينا سعيا حثيثا وجهزناه تجهيزا ممتازا، ويكفي هذا في مسيرتنا أنه هذا المقر. والذين أتوا بعدنا لكي لا نجحف الآخرين، الذين أتوا بعدنا يعني استمروا في نشاط جيد، يعني في نشاط يعني في أماسي مستمرة وجيدة، ولكن فيما بعد نتيجة للظروف،
0: الظروف التي تعيشها البلد
1: يعني توقف النشاط الاتحاد.
0: مع أنه يعني يفترض أن يكون التفاعل أكبر في هذه الظروف التي يعيشها البلد، ويكون الأدباء يعني متفاعلين مع هذه الأحداث ويعكسوها ويناقشوها يعني، ولكن يعني هذا الذي حدث. دكتور عبد العزيز، عملتم مهرجان
1: المهرجان الثالث لاتحاد الأدباء،
0: نعم، احتضنته حضرموت، واستضفتم فيه كبار الأدباء يعني على مستوى الوطن، صحيح، وعلى مستوى الإقليم العربي، واستضفتم كبار الفنانين، يعني يكفيكم انه كان من ضيوفكم
1: محمد
0: مرشد ناجي.
1: صحيح.
0: هذا الفنان الاديب، ليس فنان يعني عادي يعني، ولكنه فنان اديب. يعني مخرجات هذا المؤتمر اين ذهبت وماذا؟
1: والله شوف، يعني هو عادة ينبغي أن تكون هذه المهرجانات دورية لكي تؤتي كلها بالشكل الطيب.
0: نعم.
1: يعني لا يكفي أنك تعمل مهرجان ثم تجلس 10 سنين أو 15 سنة، يعني هذا يجعله صيحة في وادي. المهرجان كان ظاهرة ثقافية كبيرة جدا، وبعده بسنتين جاءت الذكرى 15 تقريبا، وكثير من نتاج الأدبي والثقافي طبع. طبعا هذا المهرجان كان بالاتفاق بين فرع الاتحاد في المكلا هنا أو في حضرموت بشكل عام، والاتحاد
0: والأمانة العامة.
1: ولكن الأمور لم تستمر، يعني يعني كان ظاهرة ثقافية،
0: ظاهرة
1: لكنه
0: للأسف انقطع. نذهب بعيدا عن الاتحاد ونعود إليكم شاعر، والناس ينتظروا الأستاذ الدكتور عبد العزيز الصيق شاعر، وأنا متأكد من هذا الكلام. كانت البدايات منذ الدراسة الثانوية أو قبل أو بعد؟
1: له طبعا عادة يعني مرحلة الثانوية هي تكون مرحلة البدايات، يعني وأنا أتذكر أنه يعني بداية الاهتمام بالأدب وقراءة الشعر وقراءة الروايات كانت في مرحلة الثانوية، يعني هي المرحلة الخصبة. وفي هذه المرحلة كتبنا كثيرا، أنا كان زميلي وصديق العمر علي باذيب، يعني كان هو يتجه للقصة وأنا كنت أتجه للشعر، ومرات كنا نذهب نخرج خرجات كذا ثم نتفق على أن يعني نستلهم هذه الخرجات في نصوص، فهو كان يكتبها قصة وأنا كنت أكتبها شعرا. ولكن ربما كانت البداية الأظهر في الكلية، يعني في الكلية يعني وإحنا في السنة الثانية يعني تم عقد مسابقة شعرية عن تاريخ اليمن القديم، يعني وكنت من المشاركين في هذه المسابقة، ونلت على الجائزة الأولى في هذه المسابقة بقصيدة أتذكر منها، يعني هي قصيدة تاريخية يعني تجمع بين الشعر والتاريخ، وأنا أتكلم عن النقوش وعن الآثار القديمة. قلت: صامت دل عليه الأثر، ذلك النقش وذاك الحجر، ظل دهرا بين أطباق الثرى، لا يشي لا يشتكي لا يخبر، وهو لو أخبر عما حل في ذلك العصر لريع البشر، ولقالوا قدرة هائلة جل ذاك الصانع المقتدر. ومن ضمنها بيت يعني أتحدث عن أحداث تاريخية قديمة: خنجرا كنت على أضلاعهم، لا يسوي الأمر إلا الخنجر. وهذه القصيدة ألقيت في التلفزيون واستمع لها كثيرون، وكنت في اليوم الثاني أنا والأستاذ محسن بن شملان مع الأستاذ الكبير فيصل بن شملان، وعلق على هذه القصيدة بإعجاب، وقال قصيدة خطيرة، يعني لأنه فيها خنجرا كنت على أضلاعهم لا يسوي الأمر إلا الخنجر.
0: نعم نعم. بعد كذا يعني اشتركت في عدد من المسابقات الشعرية،
1: يعني هناك مسابقة أخرى ثانية، يعني ما دام الحديث عن المسابقات، يعني مسابقة في المكلا هنا، يعني في محو الأمية، في عام محو الأمية
0: 84 تقريبا،
1: فأيضا عقدت مسابقة واشترك فيها حتى الأستاذ صالح عبد الرحمن المفلحي وهو شاعر كبير ونحن نعزه ونجله ونقدره. وأيضا يعني كنت الحاصل على المرتبة الأولى في هذه المسابقة. المسابقة أتذكر منها أبيات منها: أمحل الغشاوة عن عينيك والأسف وافتح كتابك إن الوقت قد أزف، ولا تقل إن أيام الصبا ذهبت والعمر أدبر والقلب الذكي غفى، وطالما اعتدت جهلي ما استعنت به، وطالما ساق لي ما يشبه التلف، افتح كتابك فالأيام مقبلة والعلم صاحبه يستوجب الشرف، وللحياة مجاهيل وما غمضت أسرارها عن لبيب يقرأ الصحف. وقصيدة طويلة يعني.
0: هذا ضمها ديوان
1: أحلام الزمن الضائع.
0: طيب خلينا نقف عند ديوان أحلام الزمن الضائع، عند عند عند هذا العنوان الذي وسمتموه ب يعني بهذا الاسم أحلام الزمن الضائع. يعني ماذا بين دفتي هذا الديوان، وهل هي أحلام يعني تحققت أم لم تتحقق للدكتور عبد العزيز؟
1: يعني ربما يكون العنوان فيه شيء من ال من ال إحساس الأليم بشيء يعني مفقود، ولكن دائما يعني الإنسان يعني في مسيرته، وإن كان هذا الديوان قلناه مبكرا، ولكن هناك كثير من الأشياء التي يأسف الإنسان أنها لم تكن. ولذلك عندما وضعت الديوان هذا استحضرت هذا المعنى في هذا العنوان. الديوان حوى على كثير من النصوص يعني التي اعتز بها، يعني ربما يكون منها مثلا يعني قصيدة في رثاء سعيد دحي مثلا.
0: نعم.
1: هذه القصيدة قلناها في الذكرى 40 لرحيله، وأنا لي صلة بالأستاذ سعيد دحي لأنه بدايات الشعرية كنا على تواصل، وكان هو من المشجعين يعني. ففي هذه القصيدة التي سجلت بصوت الأستاذ سالم العبد في الإذاعة هنا، أقول فيها: أضاعك الأهل أم أودى بك الوطن، يا راحلا لم يعد بل عادت السفن، غادرت والأرض تشكو القاطنين بها، والقاطنون حيارى ما لهم سكنوا. يعني هو ذهب في ظروف معينة إلى الخليج، ثم امتد ذهابه ولم يعد. كانت لياليك أوتارا ممزقة، وكنت نايا به يستدفع الوهن، وشاعرا فوق أرض بات يأكلها هم وتعبث في أنحائها المحن.
0: الله الله.
1: والقصيدة طويلة يعني.
0: هذه القصيدة عام كم ألقيت؟ بعد
1: هذه بعد أي بعد ذهابه بأشهر يعني.
0: الله. يعني البيت الذي توقفت عنده أخيرا:
1: وشاعرا فوق أرض بات يأكلها هم وتعبث في أنحائها المحن.
0: وكأننا نتحدث عن اليوم يعني.
1: والبيت الآخر يعني أيضا سيذكرك باليوم أكثر: تألهت فئة في الناس وانحسرت صحائف، وتمطى حاكما وثنوا، رحلت نحو بلاد الحلم منتشيا، لعل تلقاك في ترحالك المدن.
0: إلى آخر قصيدة.
1: أيوة.
0: دكتور عبد العزيز، هل الديوان يعني إذا فيه غزل فيه عاطفة فيه؟
1: طبعا هو مزيج يعني. ولا شك أنه الديوان مزيج، ويحتل يعني الهم الإنساني من غزل ومن غيره.
0: نعم نعم نعم.
1: يحتل الواجهة الأولى يعني.
0: نعم نعم. يعني أعرف أنك عاشر متيم وولهان ومغرم حتى الصبابة بالحبيبة المكلة يعني الذي إن فارقتها يعني صار فراقها صعب يعني لديك وانعكس في كثير من أشعارك حبك لهذه المكلة وقلت عددا من القصائد الفصيحة فيها. دعنا نسمع شيء من هذه القصائد.
1: يعني هناك قصيدة الواقع أنه يعني تاهت بين الأوراق ولم أستطع المسك بها ولكن هذه القصيدة مطلعها هذه المكلة وهذا البحر والجبل الشاهدان على أني بها تبل غادرت دارة أحلامي وصومعتي وجئتها والهوى أنسامه قبل. والقصيدة طويلة يعني في حدود 30 بيت ولكن لا تستحضرني الآن. وهناك أتذكر قصيدة في قلتها في عدن عندما في السنوات الأولى للدراسة في عدن وأيضا نالت إعجاب كبير يعني هذه نشرت في المجلة الحائطية المكلة يا غادة ساحلية تتثنى غنجا وترنو إلي يا عيونا تكسر السحر فيها ورمتنا ألحاظها بشظية. والقصيدة أيضا يعني طويلة.
0: دكتور عبد العزيز أيضا تحدثت بقدر حديثك عن المكلة وانتمائك لها واعتزازك بها تحدثت عن عمان وعكست يعني كل ما لقيته فيها من تقدير من اعتزاز بك وبإمكانياتك العلمية في هذه القصيدة وهي قصيدة نشرت في حضرموت الثقافية وفيها يعني يسكب الدكتور عبد العزيز الصيغ الشاعر وجدانه في في في في أبيات هذه القصيدة وفاء لهذه العمان وفاء لأولئك الناس في عمان الذين لقيت منهم كل تقدير. يعني أنا أحب أن نسعد المستمعين معنا بأن يسمعوا شيئا منها إن لم تكن كلها يعني قصيدة.
1: يعني في عمان أنا فعلا مثل ما قلت يعني هناك عدد من القصائد قلتها في عمان وفي أصدقاء عمانيين من ضمنهم الأستاذ الكبير ذياب بن صخر العامل.
0: نعم. نعم.
1: يعني في قصيدة أهديتها له أقول هون لك راسخ ما فيه عاب به خضرت على قلبي شعاب ومنزلة حللت بها لعمري تقاصر دون موقعها السحاب ومعذرة إليك فقد تمادى لأجلك بي على نفسي عتاب وما بعمان أكرم منك عندي ولا أدنى إذا عد الصحاب تقلبت الأمور أمام عيني وللأشياء في النفس انقلاب. قصيدة طويلة ولكن في عمان يعني ربما تكون تاج القصائد هي القصيدة التي ودعت بها عمان. وألقيتها في فندق كبير فندق بر الجصة يعني عادة سنويا يعمل احتفال بتوديع الأساتذة فهذه في هذا الوداع الأخير لعمان قلت القصيدة أمضي فيملأني من بعدها عجب أكنت فيها وكانت في تضطرب أكنت أحمل في جنبي عبء هوى ولم تنله أرى جيف ولا عتب وظل يكبر في جنبي متخذا متشحا إزار من ذهبوا في العشق واغتربوا نزلت فوق ثراها نبت رابية تشدو عصف رياح حولها سكب صحبتها زمنا عزت مكانته ولم تزل في دمي تسعى وتستخب وثم أقول على رباها التقى فرسان مملكة لهم نزول وإن لهم نزول وإن حل الوغى وثبوا. قصيدة طويلة وآخرها يعني أتذكر البلد وأقول إلى ربا وطني تمضي الخطى خببا ولم أكن قبل تمضي بالخطى الخبب مواطن العز أنداء الغمام على تخومها وذراهاماتها ذهب ما مر بي ساعة هذا على البلد يعني ما مر بي ساعة أصفى وأجمل من مرأى رباها ففيها الوقت ينتخب ولا تجلى جمال في عذوبته إلا وكان لها من حظه سبب هي الجنان التي تشفى النفوس بها وغيرها من مجاني حسنها شعب أمضي إليها فتشد النفس في فرح ويملأ الروح حس منعش عذب. هذه القصيدة هذه آخرها قلت فيها حقائبي بهم ملأ وذاكرتي منهم إذا جفت الآبار تحتلب ملأت من حبهم أحمال راحلتي ففي عناقيدها من شوقهم عنب. هذه القصيدة قال فيها الأستاذ محمد الهادي الطرابلسي محمد الهادي الطرابلسي أستاذ الأسلوبيات في الوطن العربي وليس في تونس فقط. قال هذه القصيدة أجمل ما قرأت في بابها. ومحمد الهادي الطرابلسي حاجة كبيرة جدا. ولذلك أنا أيضا أعتز بهذا الرجل وهذا الرأي. وهناك قصائد أخرى ثانية لا يسمح يمكن
0: لا الوقت يسرقنا. نحن نريد أن نسبر أغوارك شاعر ولكن عاد ما زال الأستاذ الدكتور عبد العزيز الصيغ الباحث والمؤلف والأديب والكاتب والمحاضر. سنعود للشعر دكتور عبد العزيز ولكن قبل أن نذهب منه يعني نحن الآن استمعنا إلى عبد العزيز شاعر الفصحى المجيد ولكن أيضا قد لا يعرف المستمعين الكرام أن عبد العزيز الصيغ أيضا شاعر شعبي مجيد أيضا وإن كان يعني لا يهوى الكتابة كتابة الشعر بالشعبي ولكنه استحبه أخيرا أو ربما استفزه شعراء زملاء وأصدقاء له من وجه له قصيدة ومن فأنعش عنده الإبداع الشعري الشعبي يعني. وكأني بك قد اكتفيت بأخيك سالم الصيغ الشاعر الشعبي الكبير يعني أن يكون من أسرتكم شقيق أخوك سالم طال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية أن يكون هو الشاعر الشعبي وأنت شاعر الفصحى. ولكن الآن أنت تخطو خطا يعني متسارعة نحو الشعبي وللشعبي في حضرموت وقع خاص دكتور يعني عند جمهور الشعر يعني. خلينا نسمع من الشعبيات شيء وخاصة يعني عندما استفزك زميلك وأخيك الشاعر المبدع حسين سنبل بقصيدة وجهها لك وكان لابد لك أن ترد على هذه القصيدة ورددت عليه ونشرت أعتقد في 30 نوفمبر. ماذا قلتم في هذه القصيدة؟
1: يعني أنا الشعر الشعبي يعني أكتب قليل
0: ولكنك
1: قليل نعم. وقبل يعني أسابيع قليلة يعني نشر الأستاذ حسين بسنبل وهو كثيرا ما ينشر قصيدة وأهداها لي. وهذه القصيدة على الرغم أن لا يعني يعني ليس هناك موضوع مشترك يعني بسببه أهدى هذه القصيدة ولكن ربما تذكر أيامنا أيام الكلية. وهذه القصيدة استنفرت في الرغبة في الكتابة كتابة الشعر فقلت أبيات ويعني سميتها إلى السنبلي لأنه ذكر نفسه باسم السنبلي.
0: أيوة
1: قلت ذا فصل والثاني معك يا السنبلي فيما تقول. هو كان يتكلم في موضوع موضوع يعني موضوع المواضيع يعني هي ما يتعرض له الإنسان دائما
0: نعم.
1: من سطوة الآخرين يعني. فقلت له ذا فصل الثاني معك يا السنبلي في ما تقول. الظلم لقاله مباني عالية والقاسواس والدعم له ساكوب ومعوناس في كل الحقول. منهم مؤيد معلن التأييد ما يهم رأساس، ومنهم ساكت ويتفرج بغابوها الطول ما دام ما هي فوق راسه ما يهم في أي راس. وبعوض من جيزهم ليهم قليلين العقول، ساكت ومتحمل ورافع للأذى والذل كاس لي في الكراسي ما يحسوا بالذي هم في الكلول. ولا تحركهم مشاعر أو خواطر أو حواس. والناس للكرسي ملقت قدر وملقت طبول. والصاحب الكرسي هو ما يستحق إلا المداس ما دام محد لي يقول له قف مالك شي قبول. بيظل فوق الناس سيد ما يهمه أي ناس، كله من الكرسي على قبته كل واحد يجول. وبعضهم لا جال مرة واحدة وقف.
0: جميلة جميلة. نذهب إلى عبد العزيز الصغ الباحث والكاتب. أيضا عبد العزيز الصغ أنت قاص كمان يعني، ولك عدد من ال
1: يعني هناك محاولات فقط يعني. يعني تعرف إنه الإنسان دائما ما يجرب شتى أو هكذا يعني يبدو لي الأمر. إنه كثيرين يعني يجربوا يعني شتى أنواع الكتابة، القصة، الشعر، ثم يثبت على يعني أنا ربما لي محاولات قليلة جدا لا تذكر يعني. مرة واحدة نشرت قصة، ولكن الشعر كثير ما أكتب ولذلك فهو أقرب لي يعني.
0: نعم. أعرف أنك وفي لمن تعاشرهم ولمن تجد فيهم إمكانيات كبيرة ولم يلقوا حقهم من الاهتمام والتقدير، ومن الناس الذين أوفيت لهم أستاذك وصديقك حسين شخان، هذا الشاعر الكبير، هذا الإعلامي الأول في حضرموت، هو من بدأ أول إذاعة في حضرموت يعني، وكان مذيعها وكان مديرها وكان هيئة تحريرها وأسرة هذه الإذاعة هو حسين شخان. وللأسف الشديد حتى نحن في أسرة الإذاعة لا نذكره ولا نذكر يعني ما أشد جحودنا في حضرموت لكبارنا ولهاماتنا الكبيرة. وفيتم لهذا الأستاذ القدير الشاعر والإنسان، ونشرتم له مجموعة شعرية من أعماله، كيف تهيئ لكم ذلك دكتور عبد العزيز؟
1: يعني حسين شيخان مثل ما قلت هو أستاذ، يعني هو أستاذ كبير وشاعر كبير، وانعقدت بيني وبينه صلة كبيرة يعني. كان هو قليل الخروج من البيت يعني، هو رجل بيتي يعني لا يرى إلا قليلا يعني. يمكن في السنوات الأخيرة بدأ يتحرك. لكن هو بطبيعته ميال إلى الجلوس في البيت. وكان ابنه الأستاذ طه يعني هو كان صديق دراسة، زميل دراسة وصديق يعني أيضا، كنا ساكنين في حافة واحدة. ولكن عندما كنا ندرس في عدن كان هو يدرس في شبوة، وكان يأتي أحيانا إلى عدن وطه. وفي سنة من السنوات نزلنا، جاء إلى عدن ونزلنا مع بعض إلى المكلا، ثم هو بقي في شبوة في الطريق لم يكمل الرحلة. فأنا لم أكن أعرف الأستاذ حسين شيخان يعني. المرة الأولى التي عرفته يعني أتى إلى البيت يسأل عن ابنه الذي تأخر يعني. طه هو وحيد ابنهم يعني. هذه كانت البداية، بدايتي مع الأستاذ حسين. ثم اتصلت اللقاءات يعني، ووجدت يعني رجل مذهل يعني حسين شيخان شاعر وجليس من النوع النادر يعني. حسين شيخان ذاكرة ممتازة، ذاكرة في الأدب، ذاكرة في التاريخ، ذاكرة في وشاعر متمكن. يعني هنا صارت الصلة وثيقة جدا، واستمرت هذه الصلة يعني إلى أن توفاه الله. وكنت أدرس في بغداد، ولكن في يعني في مرة من المرات التي جئت زائرا فيها توفي، يعني كنت هنا. ثم طلب مني الأستاذ طه ابنه أن أجهز ديوانه، وفعلا يعني قمت بالمهمة كما ينبغي، وأخرجت هذا الديوان له بعنوان الغيمة التائهة. والديوان يدل على صاحبه دلالة قوية، يعني وإن كان شعر حسين شيخان يعني تسمعه منه يعني له تأثير كبير، له وقع كبير، له دلالة، كأنك تسمع قصيدة أخرى يعني، ليست القصيدة التي تقرأها.
0: الله، ألقاء جميل كان
1: ألقاء جميل
0: ألقاء خاص. ننتقل من حسين شيخان إلى الكاتب القاص المغمور صلاح الصغ، الذي حقيقة هو كاتب قصة ملء السمع والبصر، وعنده إمكانيات كبيرة للسرد القصصي يعني وللتأليف القصصي، ولكنه لم يلقى حقه. فالحمد لله أنك جمعت له عددا من القصص في في في في مجموعة قصصية قصيرة أسميتها إدريس التائب. نعم، إدريس التائب هذه قصة من القصص.
1: قصة من القصص.
0: كيف تحدثنا عن إمكانيات صلاح الصغ القصصية؟
1: يعني أنا كنت أحد القراء يعني في الوقت الذي كان صلاح الصغ ينشر قصصه في آفاق سابقا، والصحف الأخرى الثانية التي كانت هي وسائل النشر في ذلك. وعندما جئت إلى الاتحاد يعني عندما كان ينشر قصصه يعني كنت أسمع من الآخرين، لأنه أنا ربما أكون، لأنه هو ابن أخي، أنا ربما أكون مجامل له، أو ربما يعني أنظر إلى ما يكتب بعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. ولكن كنت أسمع ثناء من الآخرين، ثناء كبير. يعني أتذكر في مرة من المرات كان يقول لي الأستاذ نجيب باوزير، ونجيب باوزير يعني رجل مشتغل بالكتابة اشتغال كبير، وهو الآن اسم كبير في الترجمة. كان يقول أن عندما أقرأ لصلاح الصغ يعني كأن أقرأ لكاتب عالمي، يعني اللغة، الحبكة. فصلاح الصغ الواقع أنه يعني التجربة قصصية في عالم القصة في المكلة فريدة، لكن عندنا يعني لم يتأسس نقد منصف يعطي لكل ذي حق حقه كما يقولون. فعندما جئت إلى الاتحاد يعني انشغلت بتجميع قصصه، وجدت 7 قصص وأصدرتها في هذا المجموع الذي سميته إدريس التائب، يعني وهو عنوان القصة الأولى. والمجموعة تستحق الدراسة كما أظن.
0: نبقى في مبدعين متجمع عربية لم يلقى حقه حتى من التقدير والتبجيل والعناية والاهتمام من السلطة المحلية ومن الجهات المعنية في السلطة المحلية بمثل شعرانا الكبار. وللأسف الشديد يعني، وهذا شيء مؤلم مؤلم عندما تتحدث عنه. ماذا عملتم لهذا الشاعر دكتور عبد العزيز من موقعك كأخ له، ومن موقعك أيضا كباحث أدبي؟
1: سالم سعيد الصير أخي، يعني هو معروف أنه شاعر العدة، شاعر عدة حي الحارة، يعني هو وال والشاعر محمد فرج بامبوع.
0: نعم
1: يعني محمد فرج بامبوع طبعا يتقدم على سالم، يتقدم من حيث

0: الحركة، لكن من حيث القوة يعني ربما لا يتقدم أو ربما ينافسه. طبعا محمد فرج بنبوع شاعر متمكن، وله بعض النصوص التي غناها محمد جمعة، حقك معك يا صاحبي خلي الهبال الهبال وحقنا ما بيفوت يا مول كاليكوت، هذه من كلمات محمد فرج. لكن سالم سعيد عنده نصوص جميلة، فهو على أي حال سالم سعيد هو شاعر العدة، عدة ال، وعندما تقلب شعره يعني تجد تميز فعلا يعني. يعني أنا أيضا يعني لا أريد أن أتحدث عنه لأنه أخي، لا أريد أن يعني لا أريد أن أقول شهادة، لأن الشهادة كما يقولون مجروحة، لكن هناك نصوص يعني كثيرة يتداولها الناس ويعرفها الذين يعرفون الشعر. يعني من ضمن ما قالوا، من بيد العصا حق موسى يعتلي بالولاء فوق كرسي سليمان، هذا بيت لطيف وجميل، وهو شلة من الشلات، وقال فيها أبيات كثيرة، والآخرين يعتقدون أنها لحد آخر. لو شلة أخرى ثانية جميلة، بغيتونا دليعة بوفتيلة وباقي العلماني في الصناديق، مروح بو على جول الطويلة، وبكرة بالغبش بش عقبه الريق، وأشعار كثيرة جميلة جميلة يعني.
1: إن شاء الله يعني تكونوا قد يعني قاربتم استكمال هذا
0: يعني أنا جمعت عدد وافر من أشعاره، وإن شاء الله تسمح الظروف ونخرجها
1: إن شاء الله إن شاء الله. نحن حقيقة يعني لديكم كثير من الدراسات التي تنتظر يعني إخراجها. كتبتم عن المحضار، اللغة عند المحضار، كتبتم عن المحضار كثير من البحوث التي تناولت المحضار شاعرا مبدعا كبيرا، ولكن لعل أطرفها وأجملها وأجراها ليس على مستوى يعني بحوث الدكتور عبد العزيز الصيف، ولكن على مستوى تناول المحضار من قبل كثير من الباحثين والمتخصصين في مجاله، لعل أطرفها الخطى القصار في شعر المحضار. وهذا حقيقة يعني بحث جري جدا جري جدا، يتناول الخطى القصار عند المحضار، يعني واسع الخطى في في في الإبداع الشعري في الإنتاج الشعري. وقيلت هذه يعني ألقيت هذه المحاضرة من قبلكم في عقر داره في مسقط رأسه بين أحبائه وبين عشاقه وبين المتعصبين له، وكنت أنا معك في المحاضرة، وكنت حقيقة يعني ذاهب إلى الشحر وإيدي على قلبي يعني من ردات الفعل هذه، ولكن الحمد لله أن اللي فوجئت به أنها قوبلت بترحيب كبير، وقوبلت بإعجاب كبير، وقوبلت يعني الله الله الله، يعني قوبلت يعني بسجية أهل الشحر الذين يحبون ابنهم هذا المبدع، ويجب أن نقف أمام هذا. كيف تحدثنا عن هذا دكتور والوقت يعني قد أزف بنا؟
0: يعني فعلا كلامك سليم. البحث أنا حتى عندما كنت أكتبه يعني كنت أشعر كذا بأنه يعني أمشي على الأشواك ما يقولون، ولكن عندما ذهبت به إلى الشحر يعني كنت أحس كذا أنه الأشواك بدأت تنمو بشكل كبير. لكن أهل الشحر ومتذوقي المحضار يعني متذوقين بوعي وليس متذوقين، ولذلك أنا جلست يعني كان في الجلسة مجموعة من المناصرين الأقوياء للمحضار والمجالسين له والمحبين له، ولكنهم كانوا يرون ما أرى، حتى أنهم يعني طربوا كثيرا بهذا طربوا كثيرا بهذا. والأصل في الأمور أنه يعني كل شاعر له يعني إبداعات.
1: أيوة.
0: وله إخفاق.
1: أكيد.
0: هذه
1: أكيد.
0: مسألة أكيد. كل إذا كان المتنبي يعني وهو سيد شعراء نعم. العربية نعم. يعني كتب كثير عن المتنبي
1: نعم.
0: فشيء طبيعي أن يكتب. وهي يعني ملاحظات محب وليست ملاحظات
1: نعم أكيد يعني. أكيد قبل أن أختم معك دكتور عبد العزيز وساعتنا قد تجاوزت 11 بدقائق يعني أدعو الله أن يمتع أولادك بالصحة والعافية ويحسن وقتهم كما نقول في حضرموت يعني ومن بينهم عمر وعماد وسعيد وأخواتهم
0: إن شاء الله
1: والآن
0: ويمتعنا نحن بالصحة
1: ويمتعنا إن شاء الله والعمر المديد يعني أقف أمام عماد الطاقة الشابة الصغيرة القادمة يعني بخطى ثابتة وبحب للبحث العلمي ولطلب العلم الآن هو يدرس في الطب يعني ولكنه يعني أذهلني كثير في يعني امتلاكه لناصية اللغة العربية وقواعدها هل تلقاها منكم أم حبا فيها فيه يعني
0: هو لا هو لا شك أنه يعني البيئة يعني تشجع الإنسان يعني البيئة هو عماد طبعا جانب في تلقى من البيت مننا
1: أكيد.
0: وجانب كثير تلقى من الجلسات
1: نعم.
0: حلقات من المسجد نعم. ومرتبط بالمسجد
1: نعم كثير
0: وإن شاء الله الله يفتح له باب العلم والرزق
1: إن شاء الله
0: وأشكرك على
1: ولي أخوانه أيضا
0: أشكرك على هذه اللفتة ولي أخوانه ولأبنائنا
1: جميعا بإذن الله تعالى على كل حال أشكرك الأستاذ الدكتور عبد العزيز الصغ على تلبية طلبنا لك أن تكون ضيفا معنا في ناصية الحوار ونتمنى أن نلتقيك حقيقة نحن لم نلمم بك كثيرا يعني ولا بإبداعاتك الكبيرة
0: شكرا جزيلا الأخ سعيد وأشكر إذاعة المكلا على هذه الاستضافة الطيبة وأتمنى لهذه الإذاعة التقدم والتحسن والاتساع في كافة مجالات العمل الإذاعي
1: بإذن الله تعالى شكرا لك نحن حتى لم نتح يعني أنا غرقت هاتف التلفون حتى لا استقبل المكالمات مع انه اتصلوا بي والله جماعات من السعوديه يقولون نحن بنتداخل مع الدكتور عبد العزيز من بينهم قاسم البطاطي وميموعه من المغتربين عندما شاهدوا الاعلان يعني والله ولكن اغرقته حتى استطيع ان الم بك يعني ونتحاور معك شكرا لك دكتور عبد العزيز وشكرا لكل المستمعين الاعزاء الذين كانوا يتابعون على ناصيه الحوار هذه تحياتي سعيد الحاج شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله
2: ناصية الحوار
3: ناصية الحوار
2: حلقات إذاعية
3: في ساعة أثيرية
2: يعد محاورها ويديرها أسبوعيا
3: سعيد علي الحاج

أخبار الحادية عشر نهارا من المكلا صوت حضرموت في الأثير. رئيس مجلس القيادة يتابع مستجدات عملية فجر اليمن ويشيد بانتصارات القوات المسلحة والإسناد. الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي وقعان اتفاقية لدعم تعزيز الحوكمة المحلية باليمن بقيمة 9 ملايين يورو. ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة. اللجنة الأمنية بحضرموت تناقش تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع الجاهزية في ظل التطورات الراهنة. الخنبشي يترأس الاجتماع الاعتيادي 7 للمكتب التنفيذي ويناقش مستجدات المرحلة وملفات الخدمات والإسناد والنازحين. الوكيل الجهوري يفتتح فرع كاك بنك لتعزيز النشاط المصرفي في المكلا. وكيلة حضرموت لشؤون المرأة تتفقد أوضاع الطالبات وتطلع على الخدمات التعليمية والصحية بجامعة سيئون وكلياتها. الوكيلة الحضرمي تلتقي كوادر نسائية رائدة في التعليم والصحة بوادي حضرموت. الوكيل المساعد بعلوي يلتقي قيادتي مؤسستي قلم للإبداع والفجر الخيرية ويطلع على أنشطتهما في التأهيل المهني والرعاية الاجتماعية. أخبار الحادية عشرة نهارا من المكلا انتهت في ختامها. شكرا لكم.

0: do Karatin.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.
3: كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اجرف الفتلة ومأزجز من 26 بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طايحين
3: كمل لأولى حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.

0: لا النيل بيشخر. يبقى خلاص مدام بيشخر انا هشرب منه، ومش هشرب لوحدي، لا ده انا هشرب منه انا وكل الرجاله بتوعي. لازم يشربوا ولازم اعلم عبد رب الادب.
1: اعلم مين الادب يا ابو العز؟
0: لا لا لا لا يا عبد رب،
1: بتعمل ايه هنا يا عواطف؟
2: ابدا يا سيد الرجاله، انا
1: انت ايه انطائي؟
2: انا كنت معديه، وبعدين وانا
1: وبعدين عكسك مش كده؟
0: يا عبد رب عاكس ايه؟ عاكس ايه يا راجل؟ دي عواطف مراتك زي اختي واكتر شويه. عاكس ايه
1: بس؟ وبعدين ايه يا عواطف؟
2: ايوه يا عاكسني
0: لا لا عواطف. عواطف
2: ايش اللي حصل؟ هو انت مش عاكستني؟
1: عكسك قالك ايه؟
2: قال لي قالت ما اختار يا غزال.
1: ايوه
2: والنبي اللي زيك يتلف في ورق سلوفان
1: كده.
0: لا لا لا
1: والله عال بقى اللي زيها يتلف في ورق سلوفان يا ابو العز، امال اللي يتلف في ورق اللحم يبقى ايه؟
0: يا عبد رب اوعى تصدق، والله دي اكيد عواطف بتخرف. ده انا طول عمري راجل كبير وعايل، وعمري ما اعمل حاجه صغيره ابدا.
1: كلامك صح يا ابو العز، اللي انت عملته ده اصله كبير، تعاكس حرمنا المصون وتقول لها انت تتلفي في ورق سلوفان؟ والله يا عالي يا ابو العز، بقول لك ايه يا ابا العز، خد
2: المعلم طرف الهوى.
0: الرحمه يا عبد رب والنبي،
1: مش مع امثالك يا ابو العز.
0: خد
2: وقع فوق سطح العمارة
1: قدامي على البيت يا عواطف، قدامي.
3: تعالي يا هلا، مدخل الاسم من هنا.
4: يا اخي انا مش عارفة الاسم ده اي مدخل، هو ماله كده؟ المكاتب مقلوبة والازاز مكسر، ايه ده؟
3: استني انا هسأل العسكري ده.
4: لو سمحت يا شويش.
5: ايوه يا هم.
4: هو ايه اللي حصل هنا؟
5: الاسم كله حصل عليه اعتداء. اعتداء غاشم.
4: يا ساتر يا رب، لازم المجرمين اللي في الحجز كسروه خرجوا.
5: ابدا يا ست هاني،
4: مال
5: ده فرد واحد، راجل واحد.
3: مش ممكن راجل واحد يعمل التخريب ده كله.
5: كل قوة الاسم في المستشفى، وبعضهم في حالة خطرة. انا بس اللي الاصابة بتاعتي خفيفة.
4: لكن قولي الراجل اللي كسر الاسم ده شكله ايه كده؟
5: الحقيقة هو راجل ما يملاش العين. انا شخصيا كنت مجهز نفسي علشان ارنه حتة علقة،
4: يا خبر،
5: لكن اتضح انه راجل الكتروني.
4: طيب هو طويل ولا قصير؟
5: راجل نص، وشكله ضعيف ومفيش فيه اي نفس، زي ما يكون بيستعطى حاجة.
3: هو اسمه ايه؟
5: اسمه مع كل راجل شرطة في البلد، البحث جاري عنه، جميع اجهزة الامن بتدور عليه.
4: اسمه عبد ربه؟
5: ايوه اسم الله عليكي، هو عبد رب. انتم بتعرفوه؟
4: لا ما نعرفوش ولا حاجة خالص. ايه عن اذنك يا شويش؟
5: مع السلامة.
6: بقيت اضرب بالشلو
4: يا خبر
6: والشطر عن

0: افتحي يا عواطف.
1: من عينيا يا سيدي الرجاله كلهم، افتح واقفل واقفل وافتح، المهم انك تكون راضي يا جميل.
0: لت وعجلي مش عاوز، افتحي.
2: بابا موجود؟
1: ايوه يا رحمك موجود.
2: هو فين؟
1: جوه.
2: طب تعالى تعالى يا شريف.
0: ايه يا اولاد مالكم؟ هدوء، الزموا الهدوء مش كده؟ عيب.
3: انت بخير يا عمي؟
0: ايوه بخير. النهارده ما بذلتش مجهود كبير، يا دوبك كسرت اسم بوليس وضربت ابو العز علقه بسيطه.
3: البوليس قالب عليك الدنيا.
0: يقلب عليا الدنيا ليه؟ يقلب عليا الدنيا ليه؟ انا موجود اهو، وانا هخاف من البوليس؟
2: يا بابا اللي انت عملته ده حاجه كبيره قوي، حاجه مش سهله. اسم بوليس يتكسر؟ ده معنى كده ان الامن باظ خالص.
0: اهدي يا هاله، انا يا شريف يا ابني مسرور جدا من العشاء في فندق الليل الهادي.
2: كان جميل يا بابا.
0: كان مدهش، ويا ريت يا ريت الحكايه دي تحصل ولو كل اسبوع مره.
2: يا خبر اسوح، ايه ده؟ البوليس.
0: هدوء. حاضر. الزموا الهدوء. عواطف.
1: نعم يا
0: اخوي. افتح يا عواطف وشوف مين.
1: حاضر حاضر، هفتح حالا.
4: منزل عبد ربه.
1: خش خش خش خش من غير ما اكمل يا اخوي. منزل عبد ربه اللي كسر الاسم وتشتيشه، هو منزل عبد ربه اللي كسر المعلم ابو العز، هو منزل عبد ربه اللي كل شويه يضربني على سوق.
0: انت بترغي مع مين يا عواطف؟
1: ابدا يا سيدي، كل ده المكواجي.
4: مكواجي ايه يا ست انت؟
1: اسكت، عارفه ان حضرتك ظابط وعلى كتفك سبع دبابير، بس استنى لما افهمك. ده بقى منزل عبد ربه اللي محدش قادر عليه، منزل عبد ربه المفتر.
0: يا عواطف انت بترغي مع مين؟
1: ابدا يا اخوي.
4: اتفضل معايا يا سيد عبد ربه.
0: ظابط؟ عاوز ايه يا ظابط؟
4: انت مطلوب قدام مدير الامن شخصيا.
0: ده شيء يشرفني ويشرفني كتير قوي. انا جاي.
5: كلبك يخا حلواني.
4: ايوه معلم.
5: انت تشوف لنا مراكبي كويس كده ويتأجر منه قارب.
4: ايوه معلم، بس ليه بس؟ ده الدنيا ليل يعني، وركوب البحر خف دلوقتي.
5: يا سيدي اسمع الكلام، ولازم تعرف اننا كلنا كده حنام. لا لا مش حنام.
4: نعم.
5: قصدي يعني حنقضي الليل والنهار جوه النيل لغاية ما ينام.
4: وبعد النيل ما ينام يا معلم
5: هنشرب منه.
4: طب تلاتة بالله العظيم ما انا فاهم حاجة.
5: احسن احسن، اللي زيك مفروض انه ما يفهمش حاجة ابدا.
4: ليه بس يا معلم؟ حلو قوي يا معلم، هو المراكب هو قدام حضرتك شخصيا. تعال بقى اتفاهم معايا انت بمعرفتك يا عم، انا ماليش دعوه.
6: ايوه مركب ولا قارب يا فندم؟
5: لا قارب.
4: لا ما تخليها مركب عشان تبقى بحبحه كده والحكايه براح.
5: وبعدين بقى يا غبي قول لي قارب عشان نبقى قريبين من الميه ونحس بالنيل ساعه ما ينام، لكن المركب تبقى عاليه ومش هنضرب حاجه ابدا.
4: اللي تشوف.
5: قول لي يا ريس.
6: ايوه
5: تاخد كام وتاجر لنا قارب 24 ساعه؟
6: بقول لك مفهوميه سعاده المعلم.
5: جوز جنيهات كويسين.
6: اللي تشوفه يا معلم، القارب تحت امرك.
5: طيب يا سيدي الله يكرمك. انزلوا يا رجاله، انزل انزل يا ميخ. وانت انت يا كلبز الاول، وانت حلواني.
4: بلاش انا معلش يا معلم، معلم القارب مش هيساعد يا معلم. يا كلبز عايز قارب لوحده.
5: وسع شويه كده يا كلبز.
4: معلش اعوم يا جماعه انا بخاف.
7: انت كمان يا ميخ،
4: انت اللي زنق الدنيا. اتفضل يا معلم.
5: يا جماعه
4: ما تهزوش كده، ما تتحركوش
5: قدام يا حلواني. يلا
4: امسك ايدي، امسك ايدي يا معلم.
5: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومش عاوز يثبت فوق المي. لا لا لا لا لا لا. وبعدين يا اولاد
4: انا ما اعرفش اعوم يا جدعان، ما اعرفش اعوم.
7: الشرطه النهريه، حد يشوف لنا الشرطه النهريه يا جدعان.
8: لا لا لا لا لا لا. تربت تربت تربت تربت تربت تربت.

0: شوف يا سيادة مدير الأمن، محسوبك عبدالله، وأديني واقف قدام حضرتك أهو. وزن الصافي بدون ملابس 53 كيلو، يعني مانيش هراق ولا جنكيز خان ولا هولاكو.
1: امال ايه اللي دجش الاسم؟
0: الله اعلم، يمكن زلزال.
1: انت مش كنت موجود في الاسم؟
0: كنت موجود. حصلت خناقه بيني وبين واحد دكتور في فندق الليل الهادي، وكنا سوا في الاسم.
1: وبعد ما رحت الاسم؟
0: بعد ما رحت الاسم خرجت من الاسم.
1: وخرجت من الاسم ليه؟
0: واستنى في الاسم ليه؟
1: لغايه الاجراءات ما تخلص. انت مش كان المفروض تكون محجوز؟
0: واتحجز ليه؟
1: علشان ضربت الدكتور.
0: حد شافني وانا بضربه؟ ولا حضرتك تصدق اني اقدر اضرب دجاجة؟
1: انا مش مصدق ان ده يحصل، دي ظاهرة غريبة. انا بنفسي عينت الاسم فوجدت التلفيات خطيرة جدا.
0: ربنا يستر يا فندم. اقدر اروح بقى؟
1: مع السلامة.
0: شكرا شكرا يا سعادة مدير الامن. تاكسي تاكسي.
2: حضرتك رايح فين؟
0: الاول اركب وبعدين اقول لك انا رايح فين، واروح الحته اللي على مزاجي.
2: قبل ما تركب لازم اعرف انت رايح فين.
0: كده انت مصمم على كده؟ طيب
2: يا خبر، دي العجله فرقعت،
0: وكمان عجله عشان خاطر عيونك. مجرد لمسه خفيفه ببوز الجزمه العجله تتفرتك. تاكسي تاكسي. اطلع يا اسطى على اسم الحدايق.
3: اسم الحدايق؟
0: ايوه. فيها حاجه دي؟
3: لا بي لا سمح الله، بس انا بحب اسال يعني. بس لكن حضرتك بقى زبون ولا من آل البيت؟
0: يعني ايه بقى زبون ولا من آل البيت؟
3: يعني رايح الاسم تقضي مصلحه ولا بتشتغل هناك؟
0: واشتغل هناك ايه؟
3: عدم المؤاخذه يعني مباحث.
0: لا انا مش مباحث، انا راح الاسم اقضي ماموريه صغير.
3: كلام سليم فعلا، حضرتك مش باين يعني عليك انك مباحث.
0: هم بتوع المباحث بيبان عليهم؟
3: طبعا يا بيه. لازم يعرفوك باي طريقه انهم مباحث.
0: أي.
3: يا يعلق الطبانجه في مكان ظاهر.
0: ايوه.
3: وفيهم كمان اللي يكشف لك نفسه ويقول انه مباحث. اصلهم يا بيه غاويين. غاويين صير.
0: اسم الله عليك وعليهم.
3: لكن يا بيه ما قلتليش حضرتك انت رايح اسم الحدايق ليه؟
0: علشان ادشدشه.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: ताशु फाइव करते ताशु हुबिया में
1: करते करते करते करते करते
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو ليخطفن أبصارهم رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي مرثد كناز ابن الحسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم وعن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال الراوي لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده متفق عليه وعن محمد ابن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة قال نعم متفق عليه وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا قال فأفطري رواه البخاري صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، أبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تستمعون إلى عبد السلام الحسني، يا من يرى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أخي المستمع الكريم، يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى ومع موضوع الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ الدعاء السلاح المعطل، السلاح الذي يمتلكه المؤمن لا يمتلكه غيره. فما أحوجنا أن نقف وقفة فيها من التدبر والعظة مع الدعاء. ما منا إلا وله حاجة، فكم من منا معه مريض يريد أن يشفى، أو عليه دين يريد أن يقضى، أو عنده حاجة يريد أن تقضى حاجته. فيا أيها المريض، ويا أيها المديون، ويا أيها المكروب، ويا أيها المغموم، ويا أيها المظلوم، ويا أيها المهموم، يا أيها الفقير والمحروم، أيها العظيم، ويا صاحب الذنوب، يا كل محتاج، يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، يا من تشكو من العشرة الزوجية، ويا من تبحث عن الذرية والولد، ويا من تبكي من عقوق أبنائك، يا من تريد إصلاح حالك. يا أصحاب الحاجات جميعا، صغرت حاجاتكم أم كبرت؟ كثرت أم قلت؟ ما أحوجنا أن نلتجئ إلى الله عز وجل، وأن نمد أيادينا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو السميع الغائل جل في علاه. وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم. الله جل وعلا يطلب منا أن ندعوه وأن نسأله. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سيدخلون جهنم داخرين من يترك الدعاء. فما أحوجنا وكلنا أصحاب حاجات أن نقرع أبواب السماء، وأن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، ونطلب منه مغفرة الذنب وستر العيب وقضاء الديون وشفاء المرضى وغيرها من الحاجات التي يقضيها سبحانه وتعالى. واقرع باب ربك وقل: فقير جئت بابك يا إلهي، ولست إلى عبادك بالفقير، غني عنهم بيقين قلبي، وأطمع منك بالفضل الكبير. إلهي ما سألت سواك عونا، فحسبي العون من رب قدير. إلهي ما سألت سواك عفوا، فحسبي العفو من رب غفور. إلهي ما سألت سواك هديا، فحسبي الهدي من رب بصير. إذا لم أستعن بك يا إلهي، فمن عوني سواك ومن مجيري. وقد علمنا الله عز وجل في كتابه العزيز أن نلتجئ إليه وأن ندعوه ليلا ونهار، وضرب لنا الأمثلة عن أولئك الذين عاشوا في الدنيا ذاكرين الله، يسألون الله عز وجل رغم أنهم هم خير الناس وأفضل الناس، الأنبياء المصطفون الأخيار، ما تركوا الدعاء على أي حال من الأحوال. هذا نوح عليه السلام يشكو أمره إلى الله جل وعلا يوم أن كذبه قومه وسخروا منه واستهزأوا به، فما معه إلا أن يرفع الدعاء إلى ربه أن ينصره على أعدائه. قال جل وعلا: ودعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال: ففتحنا أبواب السماء. بعد هذا الدعاء الذي رفعه نوح إلى ربه، فتحت أبواب السماء. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بل ها هو يونس بن متى عليه السلام يوم أن ألقي في البحر والتقمه الحوت، فصار في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، في موضع لا يراه إلا الله الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. فرفع الشكاية إلى الله، لم يناجي أحدا، لم ينادي بشرا، بل نادى الله الكبير المتعال. فقال الله عز وجل عنه: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى، أي دعا الله عز وجل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو في بطن الحوت في أعماق البحار، من له هناك غير الله؟ يعلم علم يقين أن الله يسمعه ويراه، فلذلك التجأ واستخدم الدعاء فنادى ربه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
وبعد الدعاء حق على الله أن يستجيب لمن دعاه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يا أيها المغموم ويا أيها المهموم، لا تحزن أبدا مهما اشتد الكرب وضاقت عليك المحن والبلايا، إلجأ إلى الله وحده وأعلم بصدق أنك عبده، واسجد لله في خشوع وردد بصوت مسموع وبدعاء خالص، واذرف بين يدي ربك الدموع، فإنه هو السميع المجيب. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء. وهذا نبي آخر من الذين ما تركوا الدعاء قط، لعلمهم أن الله جل وعلا يستجيب لدعائهم ويعطيهم ما أرادوا. هو زكريا عليه السلام قد انقطعت ذريته، فقد صار كبيرا في السن، قد تقوس ظهره واشتعل رأسه بالشيب وضعف عظمه، وكان يريد ذرية وولدا. فيا من قد حرمت من الذرية وليس معك من ولد، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فهو المجيب. ها هو زكريا يصف الله عز وجل عنه أنه قد اشتعل رأسه الشيب، وصار قد ضعف عظمه، وصارت زوجته عاقرا، فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء فيه خفية وستر مع الله عز وجل، نداء خفيا. قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. رفع الدعاء إلى الله عز وجل. فماذا كانت النتيجة أخي المستمع الكريم؟ ماذا كانت النتيجة بعد أن قدم الطلب إلى الجواد، إلى الكريم، إلى الرحمن الرحيم؟ هل رد طلبه؟ حاشا الله عز وجل أن يمنع السائلين وأن يمنع الطالبين سبحانه وتعالى. فإذا هو في محرابه يصلي تناديه الملائكة وتبشره: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. فلا إله إلا الله، الله يبشره الذي لا يخلف الله ميعاد. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال تعالى في سورة أخرى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فما أحوجنا إلى الدعاء وإلى أن نلتجئ إلى الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنبنا وأن يستر لنا عيبنا. نقف في هذا المكان لنكمل بإذن الله تعالى موضوع الدعاء في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا الذي ينفعنا، وأن يزدنا علما. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأعزاء، من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

إن الأمن ليس مسؤولية المؤسسة العسكرية وحدها، بل هو عقد اجتماعي وشراكة متكاملة بين المواطن ورجال الأمن والجيش. وما قدمته النخبة الحضرمية من تضحيات ودماء زكية يفرض على المجتمع الحضرمي الالتزام بعدة ثوابت. فاستحضار دماء الشهداء والجرحى الذين بذلوا أرواحهم لكي ينعم المواطنون بالأمن والهدوء وتكريم أسرهم ورعايتهم، ويكمن كذلك في مواجهة الشائعات، فالوعي الكامل بعدم الانجرار خلف الحملات الإعلامية الموجهة التي تحاول التشكيك في المؤسسة الأمنية أو إضعاف هيبتها أو إثارة الفتن، وتعزيز الحصانة المجتمعية والشراكة من خلال التعاون الفعال مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة والالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للحياة العامة. فالدفع بالنخبة نحو التطوير والتمكين دعم مطالب، تطوير وتأهيل قوات النخبة وتزويدها بالإمكانيات الكافية لتظل دائما في أعلى درجات الجاهزية والاحترافية، وكذلك صون السكينة العامة، فالحفاظ على الهدوء والنظام العام في الأحياء والأسواق، فالحفاظ على قوات النخبة الحضرمية وتقويتها هو صيانة لمستقبل حضرموت وأمن أبنائها. فالنخبة لم تكن يوما مجرد قوة عسكرية، بل هي خيار حضرموت الأمني ورصيدها الوطني الأصيل للسلام والسلام.

من أخبار المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية يتفقد مستوى الجاهزية القتالية والتدريبية في لواء الريان بالمكلا. في اختتام الدورة العسكرية الأولى المتخصصة للقناصة بالكتيبة الخاصة في قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا. تفقد رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد سالم أحمد باسلوم صباح يوم الخميس المنصرم مستوى الجاهزية القتالية والتدريبية في لواء الريان بالمكلا في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأوضاع الوحدات العسكرية والاطلاع على مستوى الاستعداد والانضباط والوقوف على سير برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها ألوية ووحدات المنطقة العسكرية الثانية. كان في استقبال رئيس أركان المنطقة قائد لواء الريان العميد الركن خالد أحمد التميمي وعدد من ضباط اللواء، حيث رحبوا بزيارة أركان المنطقة مؤكدين أهمية المتابعة الميدانية في تعزيز مستوى الأداء والارتقاء بالجاهزية في مختلف المجالات. وخلال الزيارة اطلع العميد باسلوم على مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لمنتسبي لواء الريان، كما تفقد عددا من المواقع والمرافق التابعة للواء ووقف على مستوى الانضباط والالتزام العسكري ومدى جاهزية الأفراد لتنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم. وشملت الزيارة متابعة سير البرامج والدورات التدريبية التخصصية التي ينفذها اللواء، وفي مقدمتها دورة سلاح الهاون المقامة في ميدان التدريب باللواء، حيث استمع رئيس أركان المنطقة إلى شرح من القائمين على الدورة حول طبيعة البرنامج التدريبي ومراحله ومستوى التفاعل والاستفادة من قبل المشاركين، وما تتضمنه الدورة من مهارات ومعارف تخصصية تسهم في تطوير قدراتهم العملية. وأكد العميد باسلوم أهمية استمرار برامج التدريب والتأهيل باعتبارها عنصرا أساسيا في بناء الكفاءة العسكرية والحفاظ على مستوى الجاهزية، مشددا على ضرورة الاستفادة من البرامج التدريبية في تطوير مهارات الأفراد وتعزيز قدرتهم على التعامل مع متطلبات المهام الميدانية المختلفة، ما ينعكس إيجابا على مستوى أداء الوحدات العسكرية. وأشار إلى أن المتابعة الميدانية لمستوى التدريب والجاهزية تأتي ضمن اهتمام قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالارتقاء بمستوى الأداء في مختلف وحداتها وتعزيز الانضباط والالتزام وترسيخ ثقافة التدريب المستمر باعتبارها أساسا للحفاظ على الكفاءة والجاهزية. من جانبه أكد قائد لواء الريان العميد الركن خالد أحمد التميمي أن قيادة اللواء تولي برامج التدريب والتأهيل اهتماما كبيرا، انطلاقا من كونها ركيزة أساسية في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبي اللواء، مشيدا بمتابعة قيادة المنطقة العسكرية الثانية وحرصها على الاطلاع بصورة مستمرة على مستوى الأداء والتدريب والانضباط في الوحدات. وأوضح أن لواء الريان يواصل تنفيذ برامجه التدريبية وفق خطط تهدف إلى تطوير قدرات منتسبيه وصقل مهاراتهم التخصصية، مؤكدا أهمية مواصلة التدريب العملي والنظري بما يسهم في تعزيز مستوى الأداء والارتقاء بالمهام الموكلة إلى منتسبي اللواء. واختتمت الزيارة بجولة ميدانية شملت عددا من المواقع والمرافق التدريبية بداخل لواء الريان، حيث جرى متابعة سير العملية التدريبية بما يعكس حرص قيادة المنطقة العسكرية الثانية على استمرار المتابعة الميدانية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل في مختلف وحداتها. اختتمت صباح يوم الخميس المنصرم أعمال الدورة العسكرية الأولى المتخصصة للقناصة شاخوف بالكتيبة الخاصة في قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا، وذلك ضمن برامج التدريب والتأهيل الهادف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الكفاءة والمهارات العسكرية التخصصية لمنتسبي الكتيبة.
وجرت مراسم الاختتام بحضور رئيس أركان الكتيبة الخاصة النقيب مجاهد باسرور ورئيس العمليات النقيب سالم اليميني، والتي شملت جملة من التدريبات والاختبارات التخصصية بهدف تطوير قدرات المشاركين ورفع مستوى الدقة والتركيز والانضباط، ما يعزز قدرتهم على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار. وأشاد رئيس أركان الكتيبة الخاصة خلال مراسم الاختتام بمستوى الانضباط والجدية التي أظهرها المشاركون طوال فترة الدورة، مثمنا الجهود التي بذلها المدربون والمتدربون لإنجاح البرامج التدريبية، ومؤكدا أهمية استمرار برامج التأهيل والتدريب التخصصي باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على مستوى الجاهزية والكفاءة في مختلف الظروف والمهام. وأكد النقيب باسرور أهمية التدريب المستمر وصقل المهارات العملية، مشيرا إلى أن الدورات التخصصية تمثل رافدا مهما لتطوير قدرات الأفراد وتعزيز قدراتهم على التعامل مع متطلبات المهام الميدانية، بما ينسجم مع طبيعة المسؤوليات الموكلة إلى منتسبي الكتيبة الخاصة. من جانبه أكد رئيس عمليات الكتيبة النقيب سالم اليميني أن الانضباط والجدية يمثلان أساس النجاح في الدورات التخصصية، موضحا أن انتهاء البرنامج التدريبي لا يعني انتهاء مسؤولية المتدرب، وإنما يمثل بداية مرحلة جديدة من المراجعة المستمرة للمهارات المكتسبة وتطبيقها عمليا في بيئة العمل، بما يضمن الاستفادة من مخرجات التدريب وتحويلها إلى كفاءة عملية مستدامة. وشهدت الدورة في ختام أعمالها تنفيذ تقييمات واختبارات نهائية للمشاركين بهدف قياس مستوى الاستفادة من البرنامج التدريبي والوقوف على مدى استيعابهم للمهارات والمعارف التي تلقوها خلال فترة التدريب، حيث أظهرت النتائج مستويات متقدمة من الكفاءة والانضباط لدى المشاركين. وأسهمت نتائج التقييم في تحديد مستوى الأداء وفق معايير موحدة وعادلة، كما جرى في ختام مراسم الدورة تكريم المتميزين والأوائل وتوزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركين تقديرا لجهودهم وانضباطهم والتزامهم بمتطلبات البرنامج التدريبي، وتشجيعا لهم على مواصلة التطوير والارتقاء بمستويات الأداء خلال المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الدورة ضمن جهود الكتيبة الخاصة في مجال التدريب والتأهيل المستمر ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة، بما يسهم في تطوير قدرات منتسبيها وتعزيز أدائهم للمهام والمسؤوليات الموكلة إليهم وفق أسس التدريب والانضباط العدد.

مستمعينا الأكارم، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا حماة الديار. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج عبد الله عيضة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع. ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. حماة الديار، حماة الديار. إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: الحارة تأسس منتدى الخيصة يعني.
1: ومن الحارة تأسس منتدى الخيصة يعني.
0: لكن من هم أبرز كما قلت أبرز الـ الـ الـ الـ الزوار للمنتدى؟
1: أبرزهم يعني المواظبين على هذا يعني كان معي أحمد برعود، معي سيد أحمد باوضان، وأيضا أبو داود جمعان حروس، جمع كبير ما تقدر تحصيه يعني، مسجلين موثقين يعني في ال، وأيضا الفقرة الغنائية هذه موجودة.
0: من كان الفنان في ذاك الوقت للمنتدى؟
1: سالم الدخن، سالم الدخن، محمد سالم بحمران، ومفتاح سبيت كندارة الأساسي، ومحمد سالم بحمران أيضا أساسي في ال.
0: مرسال ما يجي؟
1: نعم أي مرسالة الظهر يعني. شفت
0: ما يشرف المنتدى بالحضور؟
1: مع أنه علاقتنا أبو حميمة، وكان يعني برنامجه ملآن وفي سفريات متواصلة، كان يعني بصراحة نجم في اللقاءات الفنية هكذا، المقايل المخادر، وكان عبد الله مخري أيضا يعني يزورنا. احنا
0: عبد المعين،
1: هذا عبد النعيم، هذا أكثر واحد يعني متواجد يعني.
0: طالما أنه السيد عبد المعين يأتيكم أكيد المحضر زاركم في المنتدى في السبعينيات،
1: بس ماشي معنا المكان كل يوم نترجع في المكان، نحن نزوره نحن نزوره. فنحن كنا في الفترة هذه يعني بالكاد واحد يستقبلك هذا المدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بعدين يضيق منك تقوم تدور لك على مكان آخر. استأجرنا مثلا يعني، في بعدين توفرت عندنا شوية نقود هكذا، استأجرنا في بيت بن كوير، هذا اللي مسجد عمر اللي في محلات من خاشن شوية، هذا اللي قالوا يعني إزعاج. نحن نحترم الوقت، نحترم الأذان، نوقف وقت الصلاة يعني زي ما تقول مش متحدين يعني. فيضيقوا هكذا يجيون يقول لك يا أخي أزعجتونا نحن وهكذا. انتقلنا هذا إلى جمعية حضرموت أتذكر يعني في الشرق يعني
0: في حديثا يعني بعد الوحدة.
1: بعد الوحدة
0: أنا قصدي إن قبل الوحدة،
1: قبل الوحدة كنا نتلقى في المنازل، في المنازل يعني. ف عند سعيد، سعيد مبارك بهياش في رأس الجبل عندنا في بيت عمان هذا يعني، افتح بيته يظهر المفتاح هذا، فتحوا بيتهم هذه، وبعدين كل عضو هذه أحيانا يأخذ له ليلة في ال، ف يعني الناس تزداد، العدد يكبر،
0: والمنتدى يحقق شهرة أكثر،
1: يحقق شهرة. وعندنا هلا في بداية التحضير، ف مع بروز الحياة النيابية المتواضعة في حضرموت يعني فكرنا يعني، ظهرت الأحزاب يعني تعددت كثير. استعنا هكذا انه قلنا بعد في كل شهر يعني استضيف احنا حزب، كل الاحزاب درنا عليها، اخذ مننا وقت على ما رتبنا اوضاعنا، على ما تهيانا الى، على ما يعني سعينا ان احنا نحصل مكان واحد ثابت يعني. فلهذا كنا احنا نزور الاستاذ الشاعر رحمه الله حسين بوكر المحضار، وكان يصحبنا احنا في جم فترات خالد عبد العزيز، بدر بن عقيل، واعضاء المنتدى يعني.
0: لكم عادة جميلة في المنتدى ربما يعني أخذت من السبعينيات في زيارة كبار المهتمين ومن سواء مثقفين
1: ومتقاعدين والمبدعين
0: والمتقاعدين من الموظفين الحكومة نعم السابقين يعني.
1: هذا تقليد نعم يعني وجدناه لل هذه الوجوه النيرة يعني خدمة البلاد، و نعطيه المشعار بس هو ضيق هكذا مشان ما عاد نكلفهم كثير يعني بال يعني نحدد برنامج يعني نبلغ أصحابنا هذا على أساس اليوم بنزور يعني في حي السلام يعني ثلاث بيوت الليلة الثانية هذه في حي الشهيد ما أتذكر ما أتركنا حد قط ثاني ما أتذكر يعني التربويين والإداريين والمبدعين والشعراء والفنانات وصلنا هذا إلى الخالة فاطمة منصور الحباني زرناها

0: المغنيين والشعراء والملحنين والمبدعين. فكان الشهر كله يعني خلة نحل فيها نوع من الطيب الخاطر وفيها نوع من الجبر وفيها نوع من الذكرى وفيها ونتصور معهم هكذا يعني الكاميرا ملعب والصور كثر والمكان ما عاد استوعب يعني. فكان يعني نستفيد منهم. أنا قلت التجربة هذه تذكرت هذا ونحن في المدرسة الابتدائية يعني إذا المدرسة هذا كان ترتب زيارات صباحية للدوائر. فنحن هذا يعني التقليد هذا نقلناه من هذه التجربة الطيبة هذه. نروح عند هذا المتقاعد الذي بقي في البيت هكذا نحاوره في عمله ونتعرف على مصاعبه ومتاعبه وبعض المشاريع. وكان يرتاح نفسيا هكذا في المقاولين التجار العيان المقادمة. ما أتذكر نحن إلا إذا كانوا نسينا أحد عفوا هكذا ما غير قصدين.
1: لديك اهتمام مبكر في الشاعر بحريز ولك تحفظ
0: جاري
1: الأشعار
0: جاري هذا الشاعر بحريز
1: وكتبت عنه الكثير يعني. من هو بحريز؟
0: هذا شاعر يعني من الأسماء ما يقولون شاعر يعني عظيم.
1: كيف تصفه؟
0: أصفه أنه شاعر يعني زمانه
1: قابلته عدة مقابلات
0: جدا يعني آخر مقابلة بالفيديو يعني في منزله.
1: كانت أول مقابلة لك؟
0: لا لا لا لا, لا, لا.
1: أول مقابلة لك كان كم؟
0: كل يوم مقابلنا بيته بجنب بيتي
1: يعني. بدأت تمام باب السبعينات
0: يعني أي من السبعينات يعني. وكنا نرتاد يعني مدارة الشبواني يعني أحيانا هذا نسري مرة ونعود مرة. عند العودة يسحبني هذا يعني. وعند السرية هذه يقول خلاص أقدم يعني أنا بالحق يعني. أقول بنسري مرة يعني تروح شو وقت نقول له ساعة تسعة ما يحب حد يرافقه في هذه اللحظة. ولكن في العودة عاد اليد باليد يعني ماسكه هكذا مش يعني رجل كبير في السن وهكذا ساعدوا يعني أن نوصله إلى البيت يعني. ف هذه اللحظة وقت لحظة خروج من البيت يخرج طبعا لوحده ويظهر لي أنا في هذيك اللحظات هذه يحضر يبدو هكذا يعني.
1: تأتي الحليلة
0: ايه ويكون ملاصق بالجدار يصير ملاصق بالجدار يعني في فهو شاعر لا يقرأ ولا يكتب. لكن يوم سألته أنا يعني كيف أنت يعني تتناقض في كلامك تقول يعني ولدي ملقى خير دخلنا في العلم هبت ومعالم بدل الوقت ما يربوا عيال الغايبين. كيف أنت معنا أنك دخلت المدرسة يعني دخلنا في العلم يعني العلم المدرسة يعني الكتاتيب اللي كانت هذه منتشرة في. قال لي نعم لكني ما بطيت. أنا خدت حوالي إلا يا شهر يا شهرين. ليش؟ قال عجزت أمي عن دفع الرسوم حق الخميس. أعتقد أنه كل خميس شيء رسوم هكذا يعني لصاحب العلماء يعني. فقال لي ما قدرت يعني أمي تأمن هذا. وين والدك؟ قال والدي سافر السواحل وجاء مسكين مصاب بمرض هكذا وأعزله. فما غادر بقي هو يعني في العريش هذا اللي كان الكسة هذا في هذه أمه تكسة حالي.
2: يا أبو حسين المشترى الباع على البحرين. يا أبو حسين
3: المشترى
2: من شعب غروبه بسحب البير وبسحب الغروب.
0: يقول محمد علي يسر لأنه سمعنا من طبعا الحارة هذه يسمونها هذه حارة طبقة المساكين من المسجد النور اتجاه الغرب، هذا سكانها هذه من طبقة المساكين. الجانب من الشارع هذا حق مسجد النور إلى السيلة هذا، هذا يسمونه القرار يعني، التجار المسورين الأعيان وهكذا. فيقول أنه سمعنا من والدي، وهذا الكلام سمعته من أكثر من
1: والد محمد عليسر،
0: محمد عليسر، ومن آل بانوبي، ومن آل بايعشوت، والحارة كلها هذه موجودة يعني، يعني من هذه طبقة الصيادين. يقول أنه تربى الشاعر جده وأخبر بنته على أساس أنه يعني حضر زيارة حق العطاس في الشحر، وحصل له موقف في أواخر عهد الأمير عمر بن صلاح الكسادي. هو طلب القعيطي هذا اهتم بزيارة العطاس في أول عام من استيلاءه على المدينة، ويبدو لي أنه تلقى نصيحة من أهالي الشهر هذا أنه هذه الزيارة يعني كبيرة ولها شهرة وارتادها يعني أعداد كبيرة من الزوار، ويجب الاهتمام بها من جانب الدولة. فعلي حولها إلى مهرجان في واستخدم شعار كثير من الداخل والساحل، يعني كانوا في المكلة هذه الشعر صعيد هذه موجود أعتقد
1: أيام من دولة كسادية.
0: أيوة إلى عهد، نتكلم عن عهد عمر بن صلاح الأخير، آخر نجيب نفاه الإنجليز من في حسم القضية بينه وبين القعيطي. فراح هذا سالم باع بيت كسح إلى الشحر يعني ليشارك. الشعر الرسمي كان ذلك اليوم كما قيل لي سعيد هادي الصندوري، وشعره من الغيل قدموا إلى الشحر. فكانت الزيارة يعني في هذا العام ملفتة للانتباه، هكذا بتعدد نشاطها وأفراحها ورقصاتها يعني في العهد القعيط الأول. فحصل له موقف محرج، فاستقبله شاعر البريك ويقول له ألا يا شاعر، يا شاعر نبغى دار سمعون، نبغى دار ولكن يغلبوا أهل الطيالات. بيت فيه استفزاز للشاعر سالم بعبيد اللي جاء يحضر، فبادروا هذا الشاعر اسمه سعيد عمر بن بريك ويقول له ألا يا أبو عم، ألا يا بدر نبغى دار، ألا يا بدر نبغى دار سمعون ولكن يغلبوا أهل الطيالات، وذاك الكبش اللي في الحصن مرصون يذبحونه عول حل الضيافات. موقف صعب يعني على يتكلم الشاعر الآن هذا على المكلة وعلى أميرها الكسادي. فبادروا يعني قال الناس عرقت قال من ركبي، قال يقول له هري يا أبو عمر في سوق سمعون، هرج بالظاهرة كب الغبيات، أنا فهل العنف ما بطرح الهون، يبلغ بالثمن مول الريالات، طلبتونا وعادكم بطلبون وعادها باجي أطيب نيات، نهار الشف أنتم ما تذكرون، سقاكم بو عمر بهل القوالات، ونداحن وبدحن كل مدحون، وعندي اللي يشلون الثقالات. يعني هذا الموقف جاء يخبر ابنته وأنه بيقول لها انه باتي بين ولاد هذا بيخلفنا في الشهر، او كده هذا بحريز كده مولود طفل رضيع ذلك اليوم. فعجبوا السلاطين هذا عبد الله بن عمر القعيطي ومن اخوانه الموجودين في هذا، واعتبروه هذا شاعر يعني امين ما نافق، ما شاف يعني يدافع عن مكلاه وعن النقيب عمر بن صلاح الكسادي، وباي بتيبين ولد اخوانش ما بي، اخوانش ما حد منه بيطلع شاعر أنا أعرفه ماذا يعني جيراننا في الحارة. لكن أنت بتجيبي الولد، الولد هذا بقى على موقف في يوم دخوله في هذا اللي تعرضت له أنا بيتعرض له في، ورحت هذا المقول اشتهرت في بين الناس وخاصة في حافة الحارة يعني، إن خرجت من المعلومة هذا من عريش الكسح، فدار الحول هكذا وكبر الشعر الشعر
1: الحريز
0: بحريز هذه ودخل المدارة وتعرض لنفس الموقف اللي روته والدته، لأنك يعني بتعرضك يعني كما قال جدك إلى موقف صعب، فاثبت يعني وادعي ربك وحافظ على صلاتك وهكذا يعني. في أول ليلة كان يعني قد حضر في زواج عوض عبد الله بن دهري كما قال لي، متى هذا؟ قال هذا مرور 40 يوما على وفاة الشاعر حسين بن حامد المحضار. فنفس الحدث الموقف هذا حصل له، فهو رتب مع الشعراء في ذلك اليوم صباحا يعني على أساس أنه شارك شونا في زواج، ولأول مرة في السن في سن 18. قلت له كم عمرك؟ قال لي أكذب بين 18-20 يعني. ليش تخصصت هذا؟ اللي قال هذا عوض بن دهري صديقي ومغني في رقصة الشبواني، فأردت أن أجبره. فتعرض لهذا الموقف يعني في هذا اليوم في مرسوم سلطاني صدر بتنصيب السيد أبو بكر بن حسين بن حامد المحضار وزيرا خلفا لوالده. هذه قال لحظة فكت علي، لأن الناس كلها تستمع إلى المرسوم هكذا بساط، وأنا هكذا يعني كنت بغادر، لأنه أيضا المغنين قال مسيقر سالم بن شامخ صالح دحي قال في سني كان يعني هذا. فحصل أكاس تقع هذا اللي حن بين المغني والشعراء فصعب عليه قال البناء يعني في، لكن اعترضني قال الشاعر أحمد بكير كان حاضرا ذلك اليوم، الشاعر عمر عوض باهرس مقدم طبقة المساكين، وأردوني هكذا على أساس أن أواصل يعني وأدعي ربي إن شاء الله بتوفق يعني. فكانت ليلة عصيبة، فمر الحدث هكذا وكيف يعني علاقتك بالمغنيين؟ قال المغنيين يعني هذه تقع هذه الحوادث هذا تحصل يعني طبيعية يعني، في اليوم الثاني هذا خلاص أنا مسامح وهكذا نعتبر الأمور يعني. فتجاوز الامتحان ذلك اليوم، ما أتذكر هذا البيت اللي بصحه يقول إنشي مناشير يا بولو بيت من حق سيد هادي اللي يبني عليه. سيد هادي شعر المكلة، شعر حكيم معروف سيد هادي صندوري. ف أخذ وقت يفكر يدعي وهكذا في الماء، وانطلق ويقول يا رب أنا سالك بحق عمة وطاء سين ميم، وما قرأ كاتب الورقة وعنوانها أيضا، وما هبت العليا وريح النسيم أيضا، وما تدت الأشهر وأيامها، وبعد صلوا على جد الحسن جيم ميم، هو لا طلب الشفاعة للعرب جافا، غني يا بن دحي كل يا نعيم النعيم، الحارة السعد زانت ومفتح بابها، جاها ولد صالح يفهم المعنى وعظمها صميم في سطوبها، وانت قل لي صدق في زنابها، وما روية الأرض وأسبالها، وانت قال حوالي 16 بيت وتجاوزت الامتحان في ذلك اليوم يعني كما تنبأ جدي في هذا. بس وأخذ شق طريقه هذا بسرعة فائقة هكذا وأنا احترموها يعني زملائه يعني بأمانة. في إحسان تحصل مناقصات بين هذا الشاعر وهذا المطبات لكنها يتجاوزها وتكون أمور عادية في الجولة. جولة أحدث فيها بحريز يعني عاشق حارته هكذا يعني يعتبر الوطن هذا من خلال الحارة من خلال هذا موقع سكنه هكذا. فيقول في بيته يقول يعني في حبه الكبير لحارته: بارك الله في أصحابي اللي لقوا طاسه وهاجر، اللي لقوا زاعق وناعق صوروا بالشيخ يعقوب. معنا بس كل يوم نشبواني في هذا المكان هذا. بارك الله في أصحابي اللي لقوا طاسه وهاجر، اللي لقوا زاعق وناعق صوروا بالشيخ يعقوب.
1: أزعجوا
0: الشيخ يعقوب هذا المدفون. وبعد 50 عام هكذا من هذا البيت قال: السلا ودعتك الله، علقوا طاسه وهاجر، قد قناع قلبي تقنع غير من المسجد إلى الدار. خلاص معني ما عادوا قادر على طاعة هكذا، وترك الشعر هذا وتوجه إلى بيت الله. دائما كثير التواجد في مسجد عمر يعني منفرد كذا.
2: يا ميري الماء في السوادي والنسم في الحنجرة، أنت المسكين والمحرك وانت مطفال
3: الجنوب.
2: يا والنسان في الحنجرة، انت المسكين والمحرك وانت قفار
3: الجنوب.
2: والخير في خدلتك يا رب والرزاق يسر يا ابا الكرم يا غافر يا غافر الذلة وستار
4: الجنوب. الى هنا وتنتهي هذه الحلقة من رحيق العمر، على امل ان نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة.
5: من رحيق العمر. برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
6: إنتاج إذاعة المكلا.

جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

المستمعون الكرام من إذاعة المكلا، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا الأربعاء. تابع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة مستجدات عملية فجر اليمن والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في عدد من محاور القتال بإسناد كبير من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية. أعلنت وزارة النقل أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استهدفت مطار عدن الدولي فجر اليوم الأربعاء بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمكتبه بمدينة المكلا على الاستعدادات الجارية لتنظيم المنتدى الوطني الأول لزراعة القوقعة بتمويل من شركة ميدال العالمية عبر وكيلها ويدفيلد وتنفيذ مؤسسة روح الصحية بالشراكة مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت. ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي المشاريع والبرامج الصحية والتنموية التي تنفذها مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية وإسهاماتها في تعزيز الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين، وذلك خلال لقائه فريق المؤسسة بحضور المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت برئاسة الدكتور أحمد بن نويصر. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اهتمام السلطة المحلية بالمكفوفين وحرصها على دعم جهود رعايتهم وتأهيلهم وتمكينهم من فرصة التعليم والتدريب والاندماج في المجتمع. جاء ذلك خلال اطلاعه اليوم من رئيس جمعية الضياء للرعاية وتأهيل المكفوفين بساحل حضرموت الأستاذ عوض النقش وقيادة الجمعية على نشاط الجمعية واختصاصاتها في رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين. مستمعين الكرام من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كشفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل، وفي البدء نقول أهلا بكم.

ومن أقوال المعلم عوض أحمد حميدان: دعونا نأخذ هذه الكلمات التي تضج بالحكمة المغلفة بالنصح، فكريم النفس لا يرضى المذلة لنفسه ولا لغيره. يقول المعلم حميدان: لا تظن با ينفعوك لي في النفس، غروك دخلوا بحيلة، نصبولك المشبوك فوق الجفا والشوك واخفض دخيله، حذرك تصدقهم لي هكذا يلقون العزل عزيت نفسي ولا باهون وبنارهم يصلون. باختصار شديد، الشاعر هنا يحذر من بعض الطبائع، وهم الذين يخفون بداخلهم السيء ويظهرون الجيد، وما أكثرهم للأسف. وعلى الإنسان أن يكون حذرا من التعامل مع أمثالهم، خاصة إذا جاءت نصيحة ممن يعرفهم ويعرف خفاياهم وخباياهم، فهم كما قال يأتون في السعة أي النفس، ويختفون في الشدة عند احتياج الناس لهم. فلنحذر ممن يتصفون بصفات ظاهرها ليس كباطنها.

ونحو المثل دعونا نحس الخطى نحو بوابته لنحظى ببعض العبارات ذات المعنى التي قيلت في عفوية وبساطة لكنها رغم بساطتها عميقة المعنى. يقول المثل من تغدى بكذبه ما تعشى به. الكذب خصلة ذميمة لا شك يمقتها الجميع، حتى ذلك الكاذب يتنصل من نسبتها إليه ظاهريا مع أنه في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب. وللتنفير من مصاحبة الكذابين أتى هذا المثل ليقول من المستحيل الكذب على الناس وخداعهم طيلة الوقت، فالكذب حبله قصير سرعان ما ينكشف وينقطع، ويظهر زيف من يدعي كذبا أمورا يريد من الناس تصديقها.

ونمضي أيها الأحبة متأملين بستان القصيد لنختار إحدى أزاهيره، وها هي تأتي من باقة للشاعر محمد أحمد معكابة يتحدث فيها بلغة رقيقة بسيطة لا تخلو من مشاعر الألم. يقول معكابة: أيا عين السهر نامي تراه القلب من هجر الوطن مجهور، وكل القصد وكلامي بغيت الناس تعرف حالة المهجور. وكم ناع الجفاء صابر وعا كثر العتب واللوم، كفاني

0: بالسهر الذي طال ويعلل نفسه بالنوم الذي قد ينسيه معاناته أي معاناته ويتذرع بالصبر على ما يجد من جفاء المحبين ولومهم وعتبهم على أمل أن تنفرج تلك الحالة ويأتيه النصف بعد أن امتلأت حياته ظلما.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم.

أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت والقانون. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين نستجلي مع ضيفنا العزيز إدارة الشؤون القضائية بمحكمة الاستئناف من ناحية الأدوار والاختصاصات التي تقوم بها، ومن ناحية التقسيم الإداري الذي تنطوي عليه هذه الإدارة، ومن ناحية المهام والإجراءات والخطوات التي يتخذها الكادر القضائي بالمحكمة في سبيل نقل القضايا من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة الاستئناف. في هذه الحلقة ضيفنا العزيز هو الأستاذ حسني سالم بازياد، مدير إدارة الشؤون القضائية بمحكمة الاستئناف. أهلا وسهلا أستاذ حسني.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. نشكر إذاعة المكلة على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نثري هذا الموضوع بشكل مبسط حتى يفهم المستمع والمواطن ما له عليه في المحاكم الموجودة في المكلة وغيرها.

0: طبعا أستاذ حسني في بداية هذه الحلقة حبذا لو تعطينا لمحة عامة عن الشؤون القضائية والأقسام الممثلة عنها وعند قلم الكتاب تحديد وأمانة السر.
1: بالنسبة لإدارة الشؤون القضائية هي تعتبر الركيزة الأولى في المحكمة لأنها تتعلق بالشؤون القضائية الخاصة بالمتخاصمين في المحاكم، وإن صح التعبير نعتبرها العمود الفقري للعمل القضائي في المحاكم. إدارة الشؤون القضائية إدارة مهمة جدا، وهي تحتوي على 4 أقسام. القسم الأول قلم الكتاب، والقسم الثاني قسم قلم أمانة السر، والقسم الثالث قلم المحضرين والتنفيذ، والقسم الرابع قسم الأرشيف الثابت. هذه الأقسام التي تنضوي تحت إدارة الشؤون القضائية. قلم الكتاب اللي هو تعتبر المحطة الأولى لتلقي الملفات، ملفات المستأنفة من المحاكم الابتدائية، ويقوم المختص بتقييد هذه الملفات في سجل خاص يسمى السجل العام للقضايا، وهو رقم عام للقضايا التي ترفع من المحاكم الابتدائية. وكذلك طبعا دعاوى البطلان في أحكام التحكيم، الأحكام العرفية التي يصدرها المحكمين للتنازع بين المتخاصمين كذلك. وكذلك هناك قضايا عمالية خاصة باللجنة التحكيمية العمالية، كذلك هي من مهام قلم الكتاب في تقييدها وغير ذلك. وكذلك يحتوي هذا القسم على القسم الطعون اللي هو خاص بالمحاكم أو المحكمة العليا، لأنه المحكمة أو المحاكم المحكمة الدرجة الأولى المحكمة الابتدائية، والمحكمة الثانية اللي هي محكمة الاستئناف، هؤلاء أو هذه المحكمتين تعتبر محاكم موضوعية تناقش وتستفصل المتخاصمين في شؤون قضاياهم المقدمة أمامهم. أما بالنسبة للمحكمة العليا فهي محكمة قانون تنظر في القضايا أو في الملفات فقط، لا يعني الأطراف لا يتخاصمون أمام المحكمة العليا، وإنما هي عبارة عن دوائر تنظر في الملفات وما يرفع فيها. ولذلك هنا الأمور الحساسة جدا التي يعني ينبغي لأمانة وقلم الكتاب أن ينتبهوا لها عند رفعهم للملفات للمحكمة العليا تكون يعني مستوفاة جميع ما فيها، يعني أقصدنا الفهرسة والأوراق والتواقيع حق القضاء، بالإضافة إلى الطعون والردود عليها والفترة القانونية لهذا الطعن، حتى تنظر المحكمة العليا لهذه القضية بشكل كامل، لأنه هناك دائرة فحص الطعون. أول ما يأتي الملف من المحاكم الاستئنافية يتم فحص للطعن، فإذا كان الملف مستوفى يدخل مباشرة يحال إلى الدائرة المختصة، وإذا كان غير مستوفى يرجع إلى الاستئناف لاستيفاء بعض الأمور. نعم، وبالذات يدققون في موضوع الوكالات. القضايا الجنائية لابد يكون فيها يعني محام يحمل رتبة المحكمة المترافع أمام الدرجة العليا وغير هذا يعني. كذلك هنا يعني بالنسبة للقلم الكتاب عندهم كذلك الالتماسات، التماس سواء كان في الحكم الاستئنافي أو الحكم المحكمة العليا، والتماس إعادة النظر يكون طبعا هو إذا كان وردت هناك أدلة جديدة لدى يعني المتخاصمين بيقدمونهن، ممكن يقولون له هذا التماس إعادة النظر في هذه القضايا. نعم. وكذلك طبعا هم بعد هذا كله يرفعون الملفات إلى الشعب المختصة. الشعب المختصة أقصد بها الشعبة الجنائية أو الجزائية، والشعبة المدنية، والشعبة الشخصية. وكل شعبة لها مجالها الخاص الذي يقف فيه الخصوم، يترافعون أمام كل شعبة.

0: طيب أستاذ حسني، لعل هذا الأمر يقودنا للحديث عن التقسيم الداخلي لأمانة السر في المكاتب.
1: نعم.
0: هل ممكن تعطي المستمعين يعني فكرة حول هذا التقسيم؟
1: القسم الثاني هو يعتبر القسم الحساس في الأمور القضائية، اللي هو قسم أمانة السر، ولنا مسؤول عنه هو قسم أو رئيس قسم أمانة السر. أمانة السر تعتبر الركيزة الأولى في ترتيب قضايا المتخاصمين وإعدادها بشكل يعني مستوفى، لكي تنظر الشعبة المختصة هذه إيش هذه الاستئنافات. طبعا لما نقول نحن أمانة سر أو أمين سر، إيش معنى يعني أمين سر؟ هل هو يعني بعض الناس تفهم أنه أمانة السر أنه شخص يعني لديه أسرار
0: كده وفي غموض يلف الموضوع،
1: لديه غموض أو شيء من هذا القبيل؟ بشكل بسيط نحن لو سألنا سؤال أمانة السر، إيش السر في هذا الموضوع؟ القضايا علنية، المتخاصمين كل واحد يأخذ أوراق الآخر،
0: مبدأ مواجهة بين الطرفين،
1: مواجهة بين
0: الأطراف، علنية.
1: نعم، وجلسات علنية.
0: فين السر؟
1: أي شخص يريد أن يصور محضر أو يعني أوراق خاصة بملفه يعطى له، هذا من حقوق المتخاصم، يعني الشخص المستأنف أو المستأنف ضده يعني. ففين هنا يكمن أمانة السر،
0: وصف السر
1: أو وصف السر للشخص هذا؟ طبعا أمين السر هو شخص طبعا موظف مختص يحافظ على ملفات أو القضايا، ملفات القضايا وأوراق المتخاصمين. هنا تكمن الخطورة في الأوراق، لأنه متى فقدت هذه الأوراق تصبح بعد ذلك القضايا سهلة أنهاش يعني لا تحكم بالحكم العادل، يعني تصبح فيها يعني غبن لبعض الأطراف في التنازع، وهذا شيء خطير. يعني هنا تكمن نحن نقول أمين سر المحافظة على الأوراق من الضياع أو التلف. شفت كيف؟ بالإضافة طبعا إلى منع أي شخص نحن نقول فضولي يسأل عن قضية وهو ليس طرف،
0: ليس
1: أو وكيل أو يعني محامي، نحن نقول له ليست له صفة قانونية. فأمين السر هنا يتحفظ على هذه الأمور، ولا ينبغي له أن يعرض بعض الأوراق لمن لهؤلاء الأطراف المتنازعين، ما ينبغي له أبدا. وهذا ليست، وهذا مخالفة قانونية يعني يسأل عليها، بل يحال إلى قسم التحقيق إذا صدر أو بدر منه هذا التصرف. كذلك الملفات المحجوزة للحكم وتوزيعها على القضاء، لا ينبغي أن يعرف أحد وين ذهب الملف عند القاضي الفلاني قاضي الفلاني، هذا طبعا حتى تسبب خطورة لبعض القضاء، ويعني يذهب بعض الناس للتواصل بعض الأحيان مع القضاء، والقاضي لا يدري من اللي اعطاه الرقم وكيف عرف هذا المواطن أو المتقاضي أنه القضية معاه.
0: طبعا يعني نفترض أن الشعبة عندما تنظر، بس عشان توضيح للمستمعين، أن الشعبة مكونة من ثلاثة قضاء.
1: الشعبة ثلاثة قضاء،
0: الشعبة الاستئنافية.
1: نعم.
0: عبارة عن ثلاثة،
1: رئيس وعضوين.
0: تمام.
1: عضو أول وثاني،
0: ويصدر الحكم من هذه الشعبة باعتبارها شعبة مع بعض.
1: بالضبط.
0: لا يعلم بالضبط من القاضي الذي تولى مسألة
1: صحيح
0: تحقيق الملف. صح. هذا أو صح. بحثه أو كذا.
1: نعم.
0: فمن مهام أمانة السر التي ذات طابع الخطير شوية أنها يجب يحافظ على من القاضي الذي تسلم الملف الفلاني، هذا من الأشياء التي يجب.
1: بالضبط. تعمل. صحيح.
0: أيوة.
1: هذا الخطورة هنا تكمن، حتى يعني لا يتعرض القاضي للأذى أو يتعرض للابتزاز أو شيء من هذا القبيل. وكذلك أمين السر من اختصاصه ألا يصدر قرارا أو قبل صدوره، يعني يسرب معلومات، وهذه هنا خطورته. نعم. بعض القضاة يعني من تعاملهم ويعني ثقتهم ببعض الناس أو هكذا تحصلوا يعني قد ربما يطلع أمين السر على حكم بيصدر قبل الموعد قبل يعني يعني ما جاء موعده أو لم يحن موعده. فهنا إيش ينبغي لأمين السر أن يتحفظ ويتكتم على هذه الأمور.
0: ربما أمين السر يبلغه شيء من قناعة القاضي المتوقعة يعني.
1: ربما ربما هذه يصبح برضو بالذات يعني فيها إيحاءات للطرف الثاني إنه الحكم بيصدر ضدك أو عليك أو شيء أو معك أو هكذا يعني. نعم. كذلك طبعا من الأمور المهمة بالنسبة لأمين السر ألا يصور المحاضر من غير تواقيع القضاء. طبعا هذه يعني منع أي شخص تصوير محضر من غير تواقيع. طيب السؤال قد يسأل الواحد يقول كيف يعني محضر بدون توقيع؟ طبعا تحصل هذه ربما يعني السرعة في الكتابة في أثناء الجلسات وتراكم القضايا قد ما يسعف الأمين السر أنه يجعل الثلاثة القضاة يوقعون فيحصل هناك بعض السهو. وطبعا هو هي تعالج لكن بعض الخصوم تجده يعني دائما يلاحق على ليش على انه يريد ان يصور المحضر او شيء من هذا القبيل.
0: فالعجل هذه تضر امين السر في مهامه من
1: في مهامه انه يتحفظ على هذه الامور حتى يعني تكون ايوه المحضر لا يصور الا بعد ان يستكمل تواقيعه واستكمال الاجراءات اللي فيه يعني.

0: هذا بالنسبة لليش للأمين السر نحن أعطيناه، لكن أمانة السر هي المكاتب أو المكتب أمين السر عبارة عن موظفين، كل موظف مختص في جانب من الجوانب. أول ما يطلع الملف طبعا من قلم الكتاب يستقبله الموظف المختص بقيد القضايا، عنده سجل اسمه قيد القضايا، تمام. هذه القضايا سجل خاص بها تسجل. طبعا القضايا في جميع الشعاب اللي هي مشتركة يكون ملف يعني صعد من المحكمة الابتدائية، سواء مدني أو جنائي أو شخصي، أو جاء من المحكمة العليا لإعادة النظر فيه في بعض الأمور، هذه يقول لها ملفات معادة من المحكمة العليا، هذا جميع الشعب مشتركة فيه. الجانب المدني أو الشعب المدنية لها اختصاص أكبر شوي، لأنها تدخل في جانب الأحكام التحكيم، دعاوى البطلان نحن نسويها، دعوى بطلان حكم تحكيم
1: أمام المحكمة
0: السنافية، هذا
1: الشعب المدنية تحديدا
0: بالذات، نعم. وكذلك تضاف إلى الشعب المدنية أحكام العمالية، نعم، اللجنة التحكيمية العمالية،
1: استئناف أحكام اللي تصدر عن اللجنة العمالية التحكيم.
0: بالضبط، هذه تكون من اختصاص الشعب المدنية. هذا طبعا الشخص يعني تكاد عنده يعني أربعة سجلات. ناهيك طبعا أنه في سجل خاص بالطلبات، في طلبات عند كل شعبة، بس هذه الطلبات اللي تفصل فيها المحكمة بجلسة واحدة، طبعا وقف تنفيذ، إيقاف الأعمال أو شيء من هذا القبيل، وبعد ذلك المحكمة تنظر في الموضوع بشكل واسع. أيوة، هذه بس الطلبات تكون يعني محصورة ووقتية تنتهي طبعا، ما هي على الإطلاق يعني، عشان يفهم الناس انه هذه الطلبات
1: جزئية محددة،
0: جزئية ايوه، يعني وقع المحكمة تصدر قرار كذا وكذا بدفع الضمانة كذا وكذا، يعني سواء انه مثلا في المدني وقف تنفيذ ووقف استحداث الاعمال، او في الجانب الشخصي المدني الجنائي اللي هو الافراج مثلا او شيء من هذا القبيل، نعم. وجانب الشخصي كذلك موضوع النفقات والزيارات وما الى ذلك، قد طيب. تفصل فيها الشعبة بشكل ليش؟ بشكل استثنائي نحن
1: سجل
0: نعتبر.
1: الطلبات لكل شعبة الحالة ولا مع بعض هو سجل واحد؟
0: لا، سجل خاص.
1: سجل خاص بكل
0: كل مكتب شعبة بكل شعبة. نعم. نعم. نعم نعم، بل إنه سجلات خاصة بكل فرع من فروع القضايا، سواء كانت قضايا استئنافية أو عليا أو عمالية أو كما قلنا ليش أحكام التحكيم.
1: صحيح.
0: أحكام التحكيم
1: سجلات منفصلة لكل نوع من هذه
0: أحكام التحكيم نحن ندخلها مع القضايا اللي هي المستأنفة، مثل المحكمة الابتدائية. صحيح. تدرج من ضمن هذه وتدخل كأرقام.
1: صحيح.
0: طبعا هي ترقم بعد ما يسجلها المختص في قيد القضايا ويعمل على ترقيمها، وطبعا الأرقام تكون بالعام الهجري. نحن الآن بدأنا عام هجري.

الأنثى والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: أم محمد
1: هاي هم
0: الخالات متساون والولدات
1: متساون
0: متساون
1: وامعش من عطاش حكاية اليوم
0: خالتي مريم تشكي وتبكي من ولدتها
1: خالتش مريم كل يوم تشكي وتبكي
0: من ولدتها مسكين
1: وتقول ولقت بها آخر مرة دي
0: زوجها روح العمرة
1: زوي من
0: زوج الولدة هي دي
1: ولد
0: خالتي مريم
1: ولدتها
0: روح العمرة طيب والولد هنا تلاقي هو الوحيد هو اللي معها وتلاقي الولدة
1: وتلاقي
0: مفروض تقعد عند خالتها
1: أكيد
0: لا
1: بقى قاعدة تبغى عند أهلي
0: قالت لما يجي زوجي بعدين بجي بحني وبجي
1: حسبي إن شاء الله بتخلين خالتش حرمة عاقل الحالة غتيها وين توصل مسكينة
0: خلتها مسكينة نلا نشوفها مع تشرف في الخلفة مع الشجر بعافي مطبخها
1: مسكينة
0: فحد بكيت عليها
1: أيوة
0: فتحت لي
1: وهي ما حد بيقعدك
0: رغم ما حد هي
1: يعني فعلا حكمت براسها كي وزوجها ما قال لي شيء له
0: ما هم داري ما هو روح العمره هو روح من نوي
1: كان المفروض تستأذن وكي راحت بالأذن
0: خلاص قالت لخالتها لما يجي زوجي برجع
1: عادوا بحني وبيجي
0: بحني وبيجي بعدين
1: حسبي شاء الله قولي له
0: حصلتها مسكينة قاعدة في تقربع في المطبخ وتلبي منظرها ضعيف وتلبكين قالت بغيت بلقي لي لقمة
1: يا ابو يا ماما
0: تلبتك بترقصين عليه يا امي انتك ما امي شيش أيوة. بترقصين عليه بزيد ليش معانا بخلي عموري ولا حمودي ودونها ليش
1: ايوه ونعم
0: ايه ولمها حبل بيني وبينش
1: لا اله الا الله
0: بنعبر حبل بيني وبينش كما اول
1: ايوه ريب
0: كنت في ايام صحتش كنت تعبري لنا احنا الدهره والخبز
1: سمعيها بغت لها ادب الوالده
0: ادبها مش عند من
1: عند زويها
0: بالضبط
1: عند زويها المفروض بالضبط. يعني ما يقولون فتنه الام بتروح بتقول لولدها شوف مرتك لقت ولقت دي ما تعتبر فتنه
0: خلتش مريم ذنوب
1: لا ماشي ذنوب نحن بنقول له
0: نحن لكن ذاك ما بتتكلم
1: لا حرام عليها ده ما هو كلام ده ما هو كلام يعني تروحين وتخلين خالتش حرمة عاقل بطيها وين توصل بغت لها كزمة بغت والله معاش بغت لها كزمة ولا لقمة تخيل استادت حرمة عندها سكر وعندها ضغط وعندها من دريوات
0: وكبيرة في السن مسكينة
1: وكبيرة في السن والله سقطت في حمامة الله يكرمش ولا في مكان من في سوفة عيدة وقحشت بقى كل شلت عيالها معاها
0: هدو ما حتى لانهم دي القنابة
1: شلتهم
0: شلتهم مساكين
1: قدهم ما شاء الله عليهم بتخلي حتى واحد ولا ثنينهم عند بابتهم
0: شلتهم تنينتهم
1: لا صراحة يعني اذا كان زوجها راضي
0: بزيدش من الشعر
1: فهي مشكلة واذا
0: بزيدش من الشعر بيت خالتي مريم يوم راحت عندها قالت لي صدقيني يا بنتي لبغت شي من البقالة بوصي السقلة بتقول لها عيالي ما يتوصون لش
1: لا ويلقون وعيالها
0: بس قالت نتمي احيانا اني ننزل نتدقع ولا كان حد عبر نزلت للزنبيل قلت لي ولدي قهت لي دها من البقالة دها اللي قدامنا
1: شوفي يا ام عمر اذا ولدها راضي بالكلام دي
0: هو واحد من تنتين شيء
1: اذا هو راضي
0: بهدلي
1: حق امه دي
0: يا هو راضي يا ما هو داري شيء
1: وهي تعبت وربته وهو داري
0: بس قدامه تعاملها زين الكلام الزين وشم على راسها شفت هني
1: لا لا هم بعض الولدات يا ام عمر يلقن حركات بعضها قدام الزوج يعني تحسينها نقدسن الأم من شان الزوج يقول واه شوف مسكينة زوجتي يعني ملقت أمي يلك ما أمها أول ما يخرج الزوج ما عاد يشوفيها طول تصلينها تدخل غرفتها وتقفل
0: وكان اشتكات الأم يقول لها حرمة كبيرة تخرف
1: تخرف والله يعني متبطرة كله تلقيه ليش يما وتي لما عندش وابغيتي ما بالبطرة
0: صح
1: إلا تحصل هذا الشيء فيها في البيوت
0: وبالعكس كمان تحصلين والدات جواهر
1: ايوه والخال معدبه
0: مع خالات الله يستر
1: ايوه ما خال معدبه انيش فيني عبد كرسي محلا حرام الغيبه بنقول يلا مع بنذكر الاسم اقول لك هي لك الحرمه بس اللي انت لا تعرفينها شفتي مره من المرات لقت لها مرات ولدها لقت لها بسطها يعني
0: ايوه
1: بس صدقين اني كنت جالسه عندها تقول لها وهذا الحين ده البصل اللي لقتيه براوطة كلها دهنان وكلها باش شليها شليها شليها غيبي من هنا بنتي لقي لي واحدة تانية بلا دهن نقول كذا نفي الخبز ماشي كتبت الحلال ماشي في وايد دهن الا زين لا لا لا لاني ما ناكل ده ما ناكل ده خليها تلقي لي واحدة مخبوطة قلت المخبوطة بدك عليها دهن وايد
0: اكثر وسكر اكثر
1: وسكر وانت عندك بنت الحلال سكر وعندك ضغط وعندك بس بلوى بلوى
0: أيوه.
1: بغت بتعدبها
0: ايوه
1: ايوه بعضهن كده فعلا
0: وبعضهن بناتهن ما شاء الله تبارك الله بغى لهن السعد القوي وبنات الناس عندهن ما عاد بتكلم
1: لا عاد تتكلمين بس المهم خلي خلق الله على الله المهم يا ناس شوفوا انه ولدات امانه في رقابكن وكل واحد يعني ربي بيعامله على حسب نيته وعلى صح. حسب اللي داخله
0: صح.
1: وانه خالق برضه الا في الرقبه وفي الدمه
0: ايوه ولدت اليوم شيش خاله بكره
1: وهذا حرام يعني فالواحد يتقي ربه في اللي حوله وفي كلامه وفي تصرفاته وفي كل شيء، لانه كله الا سلف ودين يا ام عمر.
0: صح
1: سلف ودين. الواحد لا يقول ندحين بخير اموري طيبه وهو يلاقي سبع والدمه
0: في لحظه مرض ولا ضعف.
1: ربي ما هو راضي عنك بس ربي يعطيك في الحبل
0: ايه؟
1: وانت مصرك.
0: صح
1: وافضل لك تتراجع عن اللي انت فيه.
0: يا خالات عن صماصيم يا ولدات
1: عن صماصيم.
0: يلا كل خلص الكلام.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع البرنامج الشعبي كلمتين. أما الآن يغني محمد جمعة خان أغنية حبيب القلب حبيته.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأربعاء، نستهلها بالمقدمة. رئيس مجلس القيادة يتابع مستجدات عمليات فجر اليمن ويشيد بانتصارات القوات المسلحة والإسناد الشامل. عضو مجلس القيادة الخنبشي يطلع على استعدادات تنظيم المنتدى الوطني الأول لزراعة القوقعة بحضرموت. الخنبشي يثمن برامج مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية في دعم القطاع الصحي بحضرموت. ميليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تابع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة مستجدات عملية فجر اليمن والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في عدد من محاور القتال بإسناد كبير من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية. واستمع فخامة الرئيس إلى إحاطتين من وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز حول سير العمليات العسكرية والموقف الميداني ومستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف القوات والتشكيلات لتنفيذ الخطط المعتمدة. وأشاد رئيس مجلس القيادة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية، وما أظهره أبطالها وقادتها من بسالة وكفاءة عالية في إدارة المعركة وإلحاق خسائر فادحة بالميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكدت الإحاطات أن عملية فجر اليمن تمضي وفق أهدافها وخططها المعتمدة، وأن محاولات الميليشيات الحوثية الدفع بمزيد من المجندين إلى جبهات القتال لن تغير مسار المعركة، وإنما تكشف حجم الاستنزاف الذي تتعرض له وحاجتها المستمرة لتعويض خسائرها البشرية والميدانية. ودعا الرئيس المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات إلى عدم الاستجابة لحملات التحشيد التي تقودها الجماعة وعدم السماح لها بالزج بأبنائهم في معارك خاسرة، مؤكدا أن لا بديل أمام عناصر الميليشيات عن إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة. أعلنت وزارة النقل أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استهدفت مطار عدن الدولي فجر اليوم الأربعاء بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق معدودة من هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 603 القادمة من العاصمة المصرية القاهرة، وعلى متنها مسافرون مدنيون كانوا في طريق عودتهم إلى أهلهم وذويهم، الأمر الذي كان يمكن أن يحول الرحلة المدنية إلى كارثة إنسانية مروعة ويؤدي بحياة عشرات الأبرياء في لحظات. وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء الإجرامي هدد حياة العديد من المسافرين الذين كانوا ينتظرون رحلة متجهة إلى مدينة جدة عند الساعة 3 فجرا، وكذا حياة العاملين في المطار، فضلا عن وجود طائرتين إحداهما تابعة للخطوط الجوية اليمنية والأخرى التابعة لطيران عدن على أرض المطار، ما جعل حياة المدنيين والعاملين والطواقم الجوية في مواجهة خطر حقيقي ومباشر. وأدانت وزارة النقل بأشد العبارات هذه الجريمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة وأمام استمرار التهديد اضطرت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لحماية الأرواح، شملت إلغاء هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من القاهرة وتغيير مسارها إلى جدة، وإخلاء الطائرتين الموجودتين على مدرج المطار ونقلهما بعيدا عن منطقة الخطر خشية تعرضهما لاستهداف آخر. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمكتبه بمدينة المكلا على الاستعدادات الجارية لتنظيم المنتدى الوطني الأول لزراعة القوقعة بتمويل من شركة ميدال العالمية عبر وكيلها ويد فيلد، وتنفيذ مؤسسة روح الصحية بالشراكة مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت. واستمع المحافظ إلى شرح حول أهداف المنتدى العلمي التخصصي الذي يقام في حضرموت بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين والمهتمين بزراعة القوقعة والتأهيل السمعي بالتعاون مع منظمة من حقي أن أسمع والجمعية الطبية اليمنية الأمريكية. ويستهدف أطباء الأنف والأذن والحنجرة واختصاصي السمعيات والتأهيل السمعي واللفظي والتخاطب والتخصصات المرتبطة بزراعة القوقعة من خلال تبادل الخبرات والمعارف ومناقشة أحدث الممارسات العلمية والسريرية. وأشاد محافظ حضرموت بأهمية تنظيم المنتدى مؤكدا أن إقامة مثل هذه الفعاليات العلمية المتخصصة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتوطين خدمات زراعة القوقعة في اليمن. وأشار الخنبشي إلى أهمية تزامن المنتدى مع تنفيذ مخيم النوعي لزراعة القوقعة في حضرموت بما يجمع بين التأهيل العلمي والتطبيق السريري المباشر ويعزز فرص حصول الأطفال المستفيدين. الخنبشي المشاريع والبرامج الصحية والتنموية التي تنفذها مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية وإسهاماتها في تعزيز الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين، وذلك خلال لقائه فريق المؤسسة بحضور المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويصر. واستمع المحافظ الخنبشي من المدير الإقليمي للمؤسسة الدكتور محمد الحامد إلى شرح حول أبرز تدخلات المؤسسة في القطاع الصحي وفي مقدمتها مشروع القسائم الصحية للأمومة، إلى جانب جهود المؤسسة في تأهيل وتطوير البنية التحتية للمستشفيات وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية. وأعرب محافظ حضرموت عن تقديره لجهود مؤسسة يمان وتدخلاتها النوعية في دعم القطاع الصحي، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع الجهات الصحية المختصة بما يسهم

0: زاد الشجن يا هاجري، إنها حالة إنسان ينتظر اللقاء ولا يجد في الليل سبيلا إلى الراحة. ثم يأتي السؤال الذي يحمل قلب القصيدة، متى لقانا بيكون عين محدث والحصون والجحي ذاك الزين؟ هنا لا يكتفي المحضار بالحديث عن الحبيب، بل يستدعي المكان. عين محدث والحصون والجحي تتحول في القصيدة إلى ذاكرة كاملة، أماكن يعرفها أبناء المشقاص، وتحمل في وجدانهم صورا وذكريات خاصة.
1: أذكرك كل ما غيث شن، لأن في ذكرك خزان.

وحين يذكر المحضار عين محدث، فإننا لا نقف أمام اسم مكان عابر في القصيدة، وإنما أمام موقع له حضوره في ذاكرة أبناء المشقاص وحضرموت. تقع عين محدث في منطقة محدث شمال شرقي الريدة الشرقية، وهي عين مائية ارتبطت بحياة الناس منذ زمن بعيد، وكانت مصدرا للماء ومرتبطة بالزراعة والحياة اليومية في المنطقة، ولذلك لم يكن المكان بالنسبة لأبناء المنطقة مجرد جغرافيا، بل كان جزءا من تفاصيل حياتهم وذكرياتهم ومواسمهم. ولعل جمال الصورة التي رسمها المحضار يكمن في أنه لم يقل متى يكون اللقاء في مكان بعيد أو مجهول، وإنما اختار مكانا يعرفه الناس ويعرفون طبيعته ويستحضرون عند ذكره صورا من الماضي. متى لقانا بيكون عين محدث والحصون والجحي ذاك الزين؟ ثلاثة أسماء تختصر مشهدا حضرميا كاملا: عين وحصون ومكان جميل يرتبط في الذاكرة باللقاء والفرح والحنين. وعين محدث بما فيها من ماء وطبيعة كانت ولا تزال من الأماكن التي تحمل قيمة خاصة لأبناء المنطقة، فالماء في البيئة الحضرمية لم يكن مجرد حاجة يومية، بل كان أساسا للحياة والاستقرار والزراعة، ومصدرا تتعلق به ذاكرة الإنسان والمكان. ومن هنا نفهم لماذا ارتبطت العين في شعر المحضار باللقاء، فالمحب لا يبحث فقط عن موعد يجمعه بمن يحب، وإنما يبحث عن المكان الذي يستطيع فيه أن يستعيد شيئا من الماضي وأن يعيش لحظة طال انتظارها. إن المكان عند المحضار يتحول إلى مشاهد على المشاعر، فإذا ذكر الوادي حضر المطر، وإذا ذكر المطر حضرت الذكريات، وإذا ذكرت عين محدث حضر في الخيال مشهد اللقاء المنتظر. وهذه واحدة من أهم خصائص شعر المحضار، فقد كان يعرف كيف يحول الأماكن التي يعيشها الناس إلى صور شعرية خالدة. ولذلك عندما يسمع أبناء المنطقة هذه الأبيات لا يسمعون كلمات فقط، وإنما يستحضرون أماكن يعرفونها وطرقات مروا بها وذكريات عاشوها. ولعل أجمل ما في الأمر أن قصيدة قيلت منذ زمن بعيد ما زالت تجعل عين محدث حاضرة في الذاكرة، وكأن المحضار حين وضع اسمها في قصيدته منحها حياة أخرى وجعلها مرتبطة بقصة حب وحنين يتناقلها الناس جيلا بعد جيل. وهكذا تصبح عين محدث أكثر من مكان، تصبح جزءا من الحكاية وموعدا مؤجلا في ذاكرة عاشق، ورمزا لذلك الحنين الذي ظل يرافق المحضار في قصائده. فحين يقول متى لقانا بيكون عين محدث والحصون، نشعر أن الشاعر لا يسأل فقط متى سيكون اللقاء، بل يسأل أيضا متى تعود الأيام الجميلة، ومتى تعود الأماكن إلى استقبال أحبابها، ومتى تستعيد الذاكرة ذلك الزمن الذي كان فيه اللقاء ممكنا. وهنا تلتقي جغرافية المكان بعاطفة الإنسان، فالعين تجري بمائها والذاكرة تجري بصورها، والحب يبقى حيا مهما طال الغياب. ولهذا بقيت عين محدث في هذه القصيدة حاضرة، ليس بوصفها مكانا فحسب، وإنما بوصفها عنوانا للحنين
وموعدا يحلم به العاشق، وصورة من صور حضرموت التي استطاع المحضار أن يحفظها في كلماته ولحنه.

ويواصل المحضار حديثه عن ذلك الحب الذي بقي ثابتا رغم تغير الأيام، حتى وإن جار الزمن أو جف وادينا واصبح شعبنا مزمون أو فرقت نحن الفتن، ما زال قلبي فيك متولع وبك مفتون. وكأن الشاعر يقول إن الزمن يستطيع أن يغير الأشياء من حولنا، وقد تجف الأودية وتتغير الأحوال، وقد تفرق الناس المسافات والفتن، لكن القلب الصادق لا يتغير بسهولة. وهذه إحدى جماليات شعر المحضار، فهو لا يفصل الإنسان عن بيئته، بل يجعل الطبيعة والمكان والذاكرة جزءا من المشاعر. حين يأتي المطر تأتي الذكريات، ومن أجمل صور القصيدة تلك اللحظة التي يرتبط فيها المطر بالحنين. أذكرك كل ما غيث شن، فالمطر هنا ليس مجرد ظاهرة طبيعية وإنما مفتاح للذاكرة. فكم من منظر وكم من رائحة وكم من صوت يعيد إلى الإنسان شخصا أو مكانا ظن أنه نسيه. وحين يمر طيف الحبيب في المنام يعود الشوق من جديد، فتؤثر العاطفة وتفيض العين بالدمع. هيج غرامي والجنون، وتفجرت من العيون فوق الوجن. يا أخوين، إنها صورة عاطفية صادقة تختصر معاناة المحب الذي لا يستطيع أن يخفي ما في قلبه.

0: بعد هجرك عرب دوم يوم والعظم من بعدك وهن وانت ساعدني.
1: ثم يخاطب المحضار محبوبه: ذا ليلة يا ظبي اليمن، ذا ليلة يا ظبي اليمن، نسيت مرعاك الخصب والوادي الميمون. وهنا تظهر براعة الشاعر في استخدام مفردات البيئة الحضرمية، فالمرعى والوادي والمطر والخصب والحصون وعين محدث كلها ليست مجرد كلمات في القصيدة، وإنما مفردات من حياة الناس ومشهدهم اليومي. ولهذا يبقى شعر المحضار قريبا من الناس، لأنه كان يستمد صوره من حياتهم ومن الأماكن التي يعرفونها ويحبونها. الوفاء حتى في الحياة.

حي على الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضرتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج نبض الحنين.
1: لكن كلماته بقيت حاضرة في الوجدان، وكلما عدنا إلى قصائده عدنا إلى حضرموت القديمة، إلى الوادي والمطر، إلى الدان، وإلى تلك الأماكن التي أحبها المحضار وأحبها الناس من بعده. ولهذا نقول قد يبتعد الإنسان عن المكان وقد تطول المسافات، لكن المكان الذي سكن القلب لا يبتعد.

0: إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبض الحنين.

0: نبض الحليل حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على الفؤاد

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. عقد فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت بمدينة المكلا لقاء موسعا مع حكام كرة القدم بساحل حضرموت، خصص للاستماع إلى همومهم ومشاكلهم واحتجاجاتهم وبحث سبل الارتقاء بمستوى التحكيم في المحافظة. حضر اللقاء الأمين العام لفرع الاتحاد الأستاذ لطفي الحداد، ورئيس اللجنة الفنية بالفرع الكابتن أنور الرباكي، وعضو الاتحاد واللجنة العليا للحكام الكابتن حسين شقران. وفي مستهل اللقاء نقل الأمين العام الأخ لطفي الحداد تحيات قيادة فرع الاتحاد، مؤكد أن الحكام هم الركيزة الأساسية لإنجاح أي بطولة، وأن الفرع يولي اهتماما بملف التحكيم خاصة في المرحلة القادمة. واستمع الحاضرون إلى مداخلات صريحة من الحكام تركزت حول أبرز التحديات التي تواجههم. من جانبه أكد الكابتن حسين شقران عضو اللجنة العليا للحكام أن اللجنة تعمل على جدولة دورات تشريطية للحكام. غادرت بعثة منتخبنا الوطني الناشئين ظهر أمس الثلاثاء مدينة العقبة الأردنية عن طريق البر صوب المملكة العربية السعودية، وذلك لإقامة معسكر خارجي قصير في مدينة الخبر قبل المشاركة في بطولة كأس الخليج للناشئين المقرر إقامتها في قطر خلال فترة من 16 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2026. ويخوض منتخبنا منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق والسعودية والكويت ومصر، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر وعمان والإمارات والبحرين والصين. أعلنت إدارة نادي أهلي صنعاء عن إنهاء عقود 4 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي في إطار خطة النادي لإعادة ترتيب صفوف الفريق وتحديث القائمة استعدادا لاستحقاقات الكروية المقبلة. وأوضح النادي إن الاتفاق شمل الرباعي الحارس سعود السوادي واللاعبين أسامة عنبر وعبد الباسط العولقي وأحمد الحاج. وعبرت إدارة أهلي صنعاء عن بالغ شكرها وتقديرها للرباعي على ما قدموه من جهود مخلصة ومستويات متميزة وما أظهروه من انضباط وروح رياضية عالية خلال فترة وجودهم مع النادي الأهلي. دخل الروماني أدوارد المدير الفني السابق لمنتخب رومانيا حسابات النادي الأهلي السعودي بالتزامن مع حالة الغموض التي تحيط بمستقبل الكرواتي مارينو سبورت الرومانية، بأن المدرب يأتي ضمن الأسماء المرشحة لتولي قيادة الأهلي السعودي حال قررت الإدارة إجراء تغيير في منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة. تحرك أحمد السلطان رئيس نادي النصر لفتح ملف تجديد عقد البرتغالي تشواو فليكس بالتزامن مع اقتراب نهاية ارتباط اللاعب بالنادي بنهاية الموسم الجاري. وجاء تجديد عقد فليكس على رأس أولويات مجلس إدارة النصر الجديد ليكون أول الملفات التي يعمل أحمد السلطان على حسمها منذ تولي رئاسة النادي. ويمتلك النصر أحقية تمديد عقد جواو فليكس لمدة موسمين إضافيين. كشفت مصادر اتحادية عن تحرك جديد لتحديد موقف صالح الشهري مع اقتراب عقده مع النادي الاتحاد السعودي وهو مهاجم الفريق، وذلك بنهاية الموسم الجاري وسط ترقب لقرار الإدارة بشأن مستقبله. وتعتزم إدارة نادي الاتحاد التنسيق مع الإدارة الرياضية لمراجعة أرقام الشهري خلال الفترة الماضية قبل تحديد الخطوة المقبلة بشأن استمراره أو مغادرته النادي. ووفقا للمصادر ستحدد وجهة اللاعب بناء على التقييم الذي سيشمله. عاد المصري حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة إلى تدريبات فريقه أمس الثلاثاء عقب انتهاء مهمته مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي ليبدأ استعداداته مع الفريق الكتالوني قبل مواجهة ختافي في الدوري الأسباني. وشارك عبد الكريم في المران الجماعي لبرشلونة بعدما غاب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب ارتباطه بمباريات منتخب مصر، كما شهدت الحصة التدريبية عودة الألماني كريم أديمي. يستعد نادي أرسنال للتحرك بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير من خلال تجهيز عروض للتعاقد مع أنطونيو نوسا جناح لابزيغ وكينان يلدز نجم يوفنتوس لتعزيز مركز الجناح الأيسر. وذكرت بعض المواقع الصحفية أن أرسنال يعمل على ضم جناح جديد بعدما باع ترو سارد وجبرائيل خلال الصيف وحاول التعاقد مع مورجان وفينسيوس جونر دون أن تنجح هذه الصفقات. أثار مستقبل أنسو فاتي مع موناكو بعض علامات الاستفهام رغم البداية الجيدة التي قدمها اللاعب الأسباني وذلك مع الفريق الفرنسي الموسم الماضي. ويرى كريستوفر رو الصحفي في صحيفة نيس ماتان والمتابع عن قرب لأخبار موناكو أن مهاجم برشلونة السابق لا يزال بحاجة إلى إثبات قدراته على الحفاظ على مستوى وتجاوز مشكلاته البدنية. حسم توتنهام السوير موقفه بشان مستقبل مهاجمه البرازيلي ريتشارد ليسون بعدما أبلغ ممثلي اللاعب بأنه سيسهل رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وفقا لما أوردت الصحيفة البرازيلية والصحفي برونو اندرايدي. وينتهي عقد اللاعب مع توتنهام في يونيو 2027 لكن النادي لا ينوي الانتظار حتى نهاية الموسم للسماح له بالرحيل مجانا. أخبار كأس الخليج. حسم المنتخب السعودي نهائي خليجي 27 أمام الإمارات بنتيجة هدفين دون رد خلال المواجهة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة جدة ليتوج الأخضر باللقب. وافتتح همام الهمامي التسجيل للسعودية في الدقيقة 11 قبل أن يضاعف فراس البريكان النتيجة بعد دقيقتين فقط مستغلا أفضلية الأخضر مبكرة أمام المنتخب الإماراتي. أطلق الاتحاد الخليجي لكرة القدم اسم الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز على جائزة أفضل لاعب في خليج 27 تقديرا لدوره البارز في مسيرته الرياضية الخليجية. ويرتبط اسم الأمير خالد الفيصل بتاريخ كأس الخليج العربي بعدما طرح فكرة إقامة البطولة عام 1968 خلال توليه منصب المدير العام لرعاية الشباب.

0: لغتين باريت الأرض.
1: أيوه أيوه يا أخوي عاكسني
2: العواطف.
1: إيش اللي حصل؟ هو أنت مش عاكستني؟
3: عكسك قالك إيه؟
1: قال لي قالك ما أخطر يا غزال.
3: أيوة.
1: والنبي اللي زيك يتلفف ورق سلوفان
3: كده. لا لا لا. والله عال بقى اللي زيها يتلفف ورق سلوفان يا أبو العز. امال اللي يتلفف ورق اللحمة يبقى إيه؟
2: يا أسي عبد ربه هو عالصدق والله دي أكيد عواطف بتخرف. ده أنا طول عمري راجل كبير وعايل وعمري ما أعمل حاجة صغيرة أبدا.
3: كلامك صح يا أبو العز، اللي انت عملته ده اصله كبير، تهاكس حرامنا المصون وتقول لها انت تتلفف ورق سلوفان. والله عالي يا ابو العز. بقول لك ايه يا ابا العز، خد
1: المعلم طرف الهوى.
2: الرحمة يا عبد ربنا،
3: مش مع امثالك يا ابو العز.
2: خد
1: وقع فوق سطح العمارة
3: قدامي على البيت يا عواطف قدامي.
4: تعالي يا هلا، مدخل الاسم من هنا.
5: يا اخي انا مش عارفة الاسم ده اي مدخل، هو ماله كده؟ المكاتب مقلوبة والازاز مكسر. ايه ده؟
4: استني انا هسأل العسكري ده.
5: لو سمحت يا شويش.
6: ايوه يا هم.
5: هو ايه اللي حصل هنا؟
6: الاسم كله حصل عليه اعتداء. اعتداء غاشم.
5: يا ساتر يا رب، لازم المجرمين اللي في الحجز كسروه خرجوا.
6: ابدا يا ست هان.
5: مال
6: ده فرد واحد، راجل واحد.
4: مش ممكن، مش ممكن راجل واحد يعمل التخريب ده كله.
6: كل قوة الاسم في المستشفى وبعضهم في حالة خطرة.
5: يا خبر.
6: انا بس اللي الاصابة بتاعتي خفيفة.
5: لكن قولي الراجل اللي كسر الاسم ده شكله ايه كده؟
6: الحقيقة هو راجل ما يملاش العين. انا شخصيا كنت مجهز نفسي علشان ارنه حتة علقة،
5: يا خبر.
6: لكن اتضح انه راجل الكترون.
5: طيب هو طويل ولا قصير؟
6: راجل نص وشكله ضعيف ومفيش فيه اي نفس، زي ما يكون بيستعطي حاجة.
4: هو اسمه ايه؟
6: اسمه مع كل راجل شرطة في البلد، البحث جاري عنه، جميع اجهزة الامن بتدور عليه.
5: اسمه عبد ربه؟
6: ايوه اسم الله عليكي، هو عبد ربه. انتم تعرفوه؟
5: لا ما نعرفوش ولا حاجة خالص. عن اذنك يا شويش،
6: مع السلامة.
7: بقيت اضرب في الشلو
5: يا خبر.
7: والشطر عن

0: افتح يا عواطف.
1: من عينيا يا سيدي الرجاله كلهم، افتح واقفل واقفل وافتح، المهم انك تكون راضي يا جميل.
0: لست وعجلي مش عاوز. افتحي.
2: بابا موجود؟
1: ايوه يا رحومك موجود.
2: هو فين؟
1: جوه.
2: طب تعالى تعالى يا شريف.
0: ايه يا اولاد مالكم؟ هدوء، الزموا الهدوء مش كده؟ عيب.
3: انت بخير يا عمي؟
0: ايوه بخير. النهارده ما بذلتش مجهود كبير، يا دوبك كسرت اسم بوليس وضربت ابو العز علقه بسيطه.
3: البوليس قالب عليك الدنيا.
0: يقلب عليا الدنيا ليه؟ يقلب عليا الدنيا ليه؟ انا موجود اهو، وانا هخاف من البوليس؟
2: يا بابا اللي انت عملته ده حاجه كبيره قوي، حاجه مش سهله. اسم بوليس يتكسر؟ ده معنى كده ان الامن باظ خالص.
0: اهدي يا هاله. انا يا شريف يا ابني مسرور جدا من العشاء في فندق الليل الهادي.
2: كان جميل يا بابا.
0: كان مدهش. ويا ريت يا ريت الحكايه دي تحصل ولو كل اسبوع مره.
2: يا خبر اسوح. ايه ده؟ البوليس.
0: هدوء. الزموا الهدوء. عواطف.
1: نعم.
0: افتح يا عواطف وشوف مين.
1: حاضر حاضر هفتح حالا.
4: منزل عبد ربه.
1: خش خش خش خش من غير ما اكمل يا اخوي. منزل عبد ربه اللي كسر الاسم وتشتيشه، هو منزل عبد ربه اللي كسر المعلم ابو العز، هو منزل عبد ربه اللي كل شويه يضربني على سكن.
0: انت بترغي مع مين يا عواطف؟
1: ابدا يا سيدي، كل ده المكواجي.
4: مكواجي ايه يا ست انت؟
1: اسكت. عارفه ان حضرتك ظابط وعلى كتفك سبع دبابير، بس استنى لما افهمك. ده بقى منزل عبد ربه اللي محدش قادر عليه، منزل عبد ربه المفتري.
0: يا عواطف انت بترغي مع مين؟
1: ابدا يا اخوي.
4: اتفضل معايا يا سيد عبد ربه.
0: ظابط؟ عاوز ايه يا ظابط؟
4: انت مطلوب قدام مدير الامن شخصيا.
0: ده شيء يشرفني ويشرفني كتير قوي. انا جاي.
5: كلبك يخا حلواني.
4: ايوه معلم.
5: انت تشوف لنا مراكب كويس كده ويتأجر منه قارب.
4: ايوه معلم. بس ليه بس؟ ده الدنيا ليل يعني وركوب البحر خطر دلوقتي.
5: يا سيدي اسمع الكلام، ولازم تعرف اننا كلنا كده حنان. لا لا مش حنان.
4: نعم.
5: قصدي يعني حنقضي الليل والنهار جوه النيل لغاية ما ينام.
4: وبعد النيل ما ينام يا معلم
5: هنشرب منه.
4: طب تلاتة بالله العظيم ما انا فاهم حاجة.
5: احسن احسن. اللي زيك مفروض انه ما يفهمش حاجة ابدا.
4: ليه بس يا معلم؟ حلو قوي يا معلم. هو المراكب هو قدام حضرتك شخصيا. تعال بقى اتفهم معايا انت بمعرفتك يا عم. انا ماليش دعوه.
6: ايوه مركب ولا قارب يا فندم؟
5: لا قارب.
4: لا ما تخليها مركب عشان تبقى بحبحة كده والحكاية براح.
5: وبعدين بقى يا غبي قول لي قارب عشان نبقى قريبين من المية ونحس بالنيل ساعة ما ينام. لكن المركب تبقى عالية ومش هنضرب حاجة ابدا.
4: اللي تشوف.
5: اقول له يا ريس.
6: ايوه.
5: تاخد كام وتأجر لنا قارب 24 ساعة؟
6: كلك مفهومية يا سعادة المعلم.
5: جوز جنيهات كويسين.
6: اللي تشوفه يا معلم. القارب تحت امرك.
5: طيب يا سيدي الله يكرمك. انزلوا يا رجال انزل. انزل يا ميخ. وانت انت يا كلبز الاول. وانت حلواني.
4: لا لا بلاش انا عايش يا معلم. معلم القارب مش هيساعدنا يا معلم. كلبز عايز قارب لوحده.
5: وسع شويه كده يا كلبز.
4: مش عاوم يا جماعه انا بخاف.
7: وسع شويه انت كمان يا ميخ.
4: انت اللي زانق الدنيا. اتفضل يا معلم. يا جماعه ما تهزوش كده ما تتحركوش.
5: قدام يا حلواني. الله.
4: امسك ايد امسك ايد يا معلم.
5: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومش عاوز يثبت فوق المي. لا لا لا لا لا لا. وبعدين يا اولاد
4: ما بعرفش اعوم يا جدعان. ما بعرفش اعوم.
6: الشرطه النهريه. حد يشوف لنا الشرطه النهريه يا جدعان.
8: لا لا لا لا لا لا لا لا. ترابت ترابت ترابت ترابت ترابت ترابت.

0: شوف يا سيادة مدير الأمن، محسوبك عبارة وأديني واقف قدام حضرتك أهو. وزن الصافي بدون ملابس 53 كيلو، يعني مانيش هرقل ولا جنكيز خان ولا هولاكو.
1: أمال إيه اللي دجش الاسم؟
0: الله أعلم، يمكن زلزال.
1: أنت مش كنت موجود في الاسم؟
0: كنت موجود. حصلت خناقة بيني وبين واحد دكتور في فندق الليل الهادي، وكنا سوا في الاسم.
1: وبعد ما رحت الاسم؟
0: بعد ما رحت الاسم خرجت من الاسم.
1: وخرجت من الاسم ليه؟
0: واستنى في الاسم ليه؟
1: لغاية الاجراءات ما تخلص. انت مش كان المفروض تكون محجوز؟
0: واتحجز ليه؟
1: علشان ضربت الدكتور.
0: حد شافني وانا بضربه؟ ولا حضرتك تصدق ان اقدر اضرب دجاجة؟
1: انا مش مصدق ان ده يحصل، دي ظاهرة غريبة. انا بنفسي عينت الاسم فوجدت التلفيات خطيرة جدا.
0: ربنا يستر يا فندم. اقدر اروح بقى؟
1: مع السلامة.
0: شكرا شكرا يا سعادة مدير الأمن. تاكسي تاكسي.
2: حضرتك رايح فين؟
0: الاول اركب وبعدين اقول لك انا رايح فين، واروح الحتة اللي على مزاجي.
2: قبل ما تركب حضرتك رايح فين؟
0: الاول اركب وبعدين اقول لك انا رايح فين، واروح الحتة اللي على مزاجي.
2: قبل ما تركب لازم اعرف انت رايح فين.
0: كده انت مصمم على كده؟ طيب
2: يا خبر، دي العجلة فرقعت.
0: وكمان عجلة عشان خاطر عيونك. مجرد لمسة خفيفة ببوز الجزمة العجلة تتفرتك. تاكسي تاكسي. اطلع يا اسطى على اسم الحدايق.
3: اسم الحدايق؟
0: ايوه. فيها حاجة دي؟
3: لا يا بيه لا سمح الله، بس انا بحب اسأل يعني. بس لكن حضرتك بقى زبون ولا من آل البيت؟
0: يعني ايه بقى زبون ولا من آل البيت؟
3: يعني رايح الاسم تقضي مصلحة ولا بتشتغل هناك؟
0: واشتغل هناك ايه؟
3: عدم المؤاخذة يعني مباحث.
0: لا انا مش مباحث، انا رايح الاسم اقضي مأمور يا صغير.
3: كلام سليم فعلا، حضرتك مش باين يعني عليك انك مباحث.
0: هم بتوع المباحث بيبان عليهم؟
3: طبعا يا بيه. لازم يعرفوك باي طريقه انهم مباحث.
0: أيوة.
3: يا يعلق الطبانجه في مكان ظاهر.
0: ايوه.
3: وفيهم كمان اللي يكشف لك نفسه ويقول انه مباحث. اصلهم يا بيه غاويين. غاويين صير.
0: اسم الله عليك وعليهم.
3: لكن يا بيه ما قلتليش حضرتك انت رايح اسم الحدايق ليه؟
0: علشان ادشدشه.

0: أعزائي المستمعين،
1: عزيزاتي المستمعات،
0: بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب،
1: وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا على
0: ناصية الحوار حلقات إذاعية
1: في ساعة أثيرية
0: يعد محاورها ويديرها أسبوعيا
1: سعيد علي الحال.

أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم على ناصية الحوار. هذه أولا تحياتي أنا من خلف الميكروفون سعيد علي الحاج، معدا ومقدما للبرنامج، مصحوبة بأجمل أجمل تحيات منفذنا على الهواء مباشرة، مخرج هذه الحلقة الزميل المهندس عمر علي بامبوع. ومرة أخرى مرحبا بكم معنا على ناصية الحوار.

0: آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، مرة أخرى أرحب بكم معنا على ناصية الحوار. وضيف ناصيتنا لهذا الأسبوع الأستاذ الدكتور عبد العزيز سعيد بن لحمان الصيغ، حاصل على دكتوراه جامعة بغداد عام 99 وماجستير أيضا من جامعة بغداد عام 88، أستاذ الدراسات الصوتية بجامعة حضرموت، رئيس قسم اللغة العربية الأسبق بالكلية، ورئيس اتحاد الأدبة أيضا الأسبق بمحافظة حضرموت. عمل بجامعة السلطان قابوس زائر لمدة عام ومتعاقد لمدة 6 أعوام. اشترك في كثير من المؤتمرات العلمية في الخارج، وله دراسات في اللغة والأصوات والبحث الأدبي والنقد الأدبي وفي الشعر الشعبي أيضا. له نتاج شعري في الفصيح والعامي، له من هذا النتاج ديوان مطبوع بعنوان أحلام الزمن الضائع، وعدة دواوين لم تر النور بعد. له عدة دراسات في الأشعار الشعبية واللغة العربية وبعض الكتابات الأخرى، نشرت في عدد من المجلات، وكذلك قدم عددا من المحاضرات في عدد من المنتديات الثقافية بحضرموت وخارج حضرموت. أستاذ دكتور عبد العزيز، مرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا على هذه الاستضافة الطيبة،
0: وحقيقة أنا سعيد بأن تكون معي على ناصية الحوار. وحتى لا يسرقنا الوقت، يعني الحديث معكم يطول ويتخذ ساعات كثيرة، يعني إذا أردنا أن نتناول الأستاذ الدكتور عبد العزيز الصغر. ولكن إذا تحدثنا أولا من موقعكم أستاذا جامعيا بحضرموت، أنتم يعني على مدى المشوار الطويل الذي قدمته أستاذا بالجامعة، كيف يعني ترون دور الأستاذ الجامعي في تعزيز الإبداع الأدبي عند طلبته وتشغيل أفكارهم؟ يعني كما يقول بعض الناس أن الأستاذ الجامعي الآن صار يعني لم يكن دور لمخرجات الجامعة، الطلبة الذين يتخرجون من الجامعة ليس لديهم هذا التحفيز الفكري الإبداعي، ولكن الحقيقة أن لهم يعني لعدد كبير منهم إسهامات كبيرة جدا في المجتمع، ونحن نعول على الجامعة دور كبير، ودوركم أنتم كأساتذة يعني يبقى محور هذا الدور المأمول.
1: الواقع أن إذا كان تحدثنا عن الجانب الإبداعي عند الطلاب ودور الأستاذ في تشجيع هذا الجانب الإبداعي، لا شك أنه يعني الأساتذة بشكل عام يقومون بدور دور لا بأس به، ولكن الإشكالية في أنه الأجواء في الجامعة ليست أجواء كما ينبغي أن تكون، يعني لا تشجع لا الأستاذ ولا تشجع الطالب، ولذلك الأنشطة يعني دون المستوى المطلوب الموجود. يعني هناك لا شك يعني من خلال تجربتنا في الجامعة يعني هناك طلاب لديهم مواهب كبيرة جدا، يعني نفخر بها كثيرا، ولكن بدالي أنهم يدخلون الجامعة ويخرجون من الجامعة ولا يشعر بهم أحد. يعني أنا السنة الماضية كان 2 من الطلاب المبدعين جدا في جانب الشعر الشعبي، يعني وفي جانب الفصيح لا شك، لكن هذه السنة الماضية، لأنه هذه السنة أنا عندي سنة بحث علمي، فالسنة الماضية كان 2 من الطلاب المبدعين جدا، يعني هؤلاء دخلوا الجامعة وأشعر أنهم خرجوا منها ولم يشعر بهم أحد، يعني النشاط الإبداعي في الجامعة ليس في الصورة المطلوبة على الإطلاق.
0: نعم.
1: وهذه حقيقة يجب أن تبال يعني.
0: ويجب أن نواجه أنفسنا بها حتى نستطيع أن نقيم أنفسنا ونتعامل مع هذه المشكلة بشكل إيجابي. دكتور عبد العزيز، عملتم في جامعة حضرموت رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية ولسنوات طوال يعني، ثم ذهبتم للعمل بجامعة السلطان قابوس في سنة الجزائر لمدة عام أولا. نعم. وبعدها تعاقدتم مع الجامعة لمدة 6 أعوام. يعني إذا أردنا أن نقيم، أنا زرتك في جامعة السلطان قابوس.
1: صحيح.
0: ويعني
1: شفنا معا إلى
0: الكبيرة
1: إلى صور
0: التي تتمتع بها الجامعة، شفت أن داخل الجامعة يعني سيارات أجرة تأخذك من كلية إلى كلية ومن موقع إلى موقع ومن معرض إلى معرض ومن سوق إلى سوق داخل الجامعة، داخل صور الجامعة يعني. فتحسرت لهذه الجامعة التي يعني نفخر بها في حضرموت، ولكنها حقيقة يعني لا تقاس.
1: تحسرت مرة وأنا تحسرت مرات كثيرة.
0: إذا يعني في جامعة السلطان قابوس، أنا أرى أن الدكتور عبد العزيز الصغر وجد نفسه، يعني مش وجد نفسه فقط يعني كأستاذ جامعي، ولكنه وجد نفسه أيضا حتى كشاعر. أنت تحدثت عن عن عن عن, عن عمان كثير يعني بما لمسته فيه وبما بادروك إياه. مش كده يعني، أنت في جامعة السلطان قابوس كنت قد انتدبت من الجامعة لتمثل الجامعة وتمثل السلطنة في مهرجان عربي يعني في مجال اللغة. وهنا يأتي التقدير، هنا يأتي الاحترام، هنا يأتي يعني الإمكانيات الحضرمية هذه التي برع يعني تشعر تجد نفسها وتشعر بإمكانياتها،
1: تجد الظروف المناسبة
0: نعم
1: للانطلاق والتحرك والظهور. يعني جامعة السلطان قابوس مثل ما قلت يعني هناك في أصول موجودة في الجامعة يعني، وفي قوانين وفي أنظمة وفي فرص يعني كل أستاذ له الحق في أن يذهب سنويا إلى مؤتمر في أي مكان. الجامعة يعني تقوم بتمويل هذه، فعلى مدى السنوات اللي رحت أنا كنت شبه سنويا أذهب إلى مؤتمرات خارجية.
0: نعم.
1: فلكن في جامعة حضرموت يعني الأمور تختلف تماما يعني، يعني لا نريد أن نقول كثيرا يعني، ولكن الأمور تختلف يعني. هناك تجد الاستحقاقات وكأنك أنت في جامعتك وكأنك أنت في بلدك، هنا لا تجد الاستحقاقات وكأنك لست في بلدك ولست في جامعتك الأم.
0: هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة وتخلق كثير من الإحباط. 7 سنوات، سنة زائر وست منها يعني متعاقد، كيف يعني تحدثنا عن هذه 7 سنوات في جامعة السلطان قابوس في سلطنة قابوس؟
1: الحديث يطول، ولكن يعني العمل في جامعة السلطان قابوس كان عمل يعني مريح في أنك أنت تجد كل الفرص المناسبة للعمل، ولذلك يعني الحديث عن جامعة السلطان قابوس يعني سيعرض كثيرا بجامعة حضرموت وهو ما يوقع في إشكال يعني. يعني باختصار، جامعة السلطان قابوس العمل فيها يعني تجد فيها فرصتك الكاملة، وتجد استحقاقاتك الكاملة، وتجد مجالك واسع للابتعاث للمشاركات الخارجية، تجد التقدير من إدارة الجامعة كثيرا يعني ومن الدوائر الأخرى الثانية.
0: نعم.
1: يعني هناك عالم آخر يعني.
0: عالم آخر. طيب أستاذ دكتور عبد العزيز السغط، إذا جئنا إلى التخصص في رسالة الدكتوراه الدراسات الصوتية، يعني أنت يعني رسالة الدكتوراه عن الصوتيات
1: والماجستير،
0: والماجستير، وهذه وهذا التخصص يعني تخصص صعب يعني، وربما المتخصصون فيه على مستوى الوطن العربي يعتدون بأصابع اليد. وأولا عن ماذا تتحدث هذه الرسالة عن هذا التخصص الصوتيات؟

0: يعني كان الأدب يشد أكثر. ولكن عندما ذهبت إلى جامعة بغداد يعني لفت انتباهي الدراسات الصوتية. يعني كان عندنا الأستاذ الدكتور حسام النعيمي أستاذ الدراسات الصوتية الأول في بغداد، يعني فتح آفاق لنا. طبعا هي أنت مثل ما قلت هي الدراسة الصوتية دراسة صعبة لا شك في ذلك، لكن كل الدراسات تعد صعبة، يعني تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى تحضير. فاتخذت اتجاه الدراسة الصوتية وكتبت رسالة الماجستير المصطلح الصوتي في الدراسات العربية. يعني هذه رسالة يعني نالت حظوة كبيرة جدا في قسم اللغة العربية. يعني أخبرني وقتها رئيس القسم كان الدكتور حاتم الضامن، حاتم صالح الضامن الله يرحمه، وهو أستاذ التحقيق الأول في بغداد. يعني أخبرني وقتها أن هذه رسالة يعتز بها قسم اللغة العربية، وهذا ما يعني أثلج الصدر لا شك في ذلك. يعني الرسالة نالت إعجاب كبير. يعني ثم طبعت الرسالة، هي في 99 أخرجتها وطبعت في يعني بعد سنوات، يعني في عام 2000 تقريبا أو بعد ذلك. وأيضا يعني من أحاديث هذه الرسالة أنني في مؤتمر التقيت بالدكتور عبد الكريم مجاهد أستاذ اللغويات في الجامعة الأردنية، وهو أستاذ كبير وله كتب كثيرة، وكان جواري في المؤتمر. وعندما عرفني قال لي أنا أدرس طلاب الماجستير من كتابك هذا المصطلح الصوتي الدراسات. وهذا أيضا يعني جعلني أعتز مرة أخرى بهذه الرسالة.
1: يجب أن تعتز حضرموت، وهي تعتز بهذا يعني حضرموت كلها. نعم دكتور عبد العزيز، يعني إذا تحدثنا عن الجانب الأكاديمي في مشواركم الطويل يعني سنأخذ كثير من الوقت يعني، ولكن دعنا ننتقل إلى جانب آخر في الأستاذ الدكتور عبد العزيز الصيب. ترأسكم الاتحاد الأدباء، الاتحاد الأدباء والكتاب في حضرموت لدورة أو لأكثر من دورة يعني، ويكفيكم شرف أنكم في فترتكم تحصل اتحاد الأدباء على مقره الذي يقع فيه الآن، وهذا جهد كبير، وأنا كنت ملازمك في هذه الفترة ويعني
0: كنت شاهدا
1: كنت شاهد على كل الجهود صحيح التي بذلتها وعلى كل الجهود التي بذلتها، مش من أجل المقر فقط ولكن من أجل تحريك ركود اتحاد الأدباء والكتاب في حضرموت الذي حقيقة راكدا لفترة طويلة كان قبل أن تتولوا هذا رئاسة الاتحاد. وفي عهدكم شهدت حضرموت مؤتمر للأدباء على مستوى الوطن، وشهدت حضرموت يعني كانت تتفتح آمال كبيرة أمامها ليحظى الأدباء والكتاب بحقهم وبمكانتهم وبتقديرهم. للأسف بعد سفركم وبعد يعني خروجكم من رئاسة الاتحاد للأسف يعني شهد انتكاسة، وهذا نقولها بملء الفم، والانتكاسة موجودة يعني الآن، يعني هذا المقر مغلق لا يفتح إلا في مناسبات معينة، بل لا يأتيه من الأدباء أحد، ويعني وكأن هذا المقر هي بس من أجل تطرح فيه آثاث هذا الاتحاد. نحن لا نريد مقر يتحرك فيه الأدب ويتحرك فيه الأدباء أصحاب هذا الأدب. كيف دكتور يعني خلال الدورة التي رأسهم فيها اتحاد الأدباء وما حققتموه، يعني ما هي أبرز ما تحقق في أثناء رئاستكم للاتحاد؟
0: يعني أنت ذكرت يعني يعني ما تحقق، أهم ما تحقق في تلك الفترة. يعني إحنا عندما تولينا رئاسة الاتحاد، الاتحاد كان معه غرفة في القصر، وهذه الغرفة أول ما

0: استلمنا الاتحاد يعني اكتشفنا أنها تعرضت، هذه الغرفة كان فيها مكتبة لا بأس بها جيدة، فتعرضت لسرقة يعني. فإحنا يعني قبل أن نبدأ اكتشفنا أنه ما مع الاتحاد كله نهب، والغرفة ليست مناسبة أساسا للتحرك فيها. ولذلك بدأنا باستئجار شقة كبيرة جدا
1: في عمارة الشاطري،
0: وبقينا لمدة سنة تقريبا في هذه العمارة. وتحرك الاتحاد بشكل ممتاز جدا، وبدأ النشاط، واستقدم كثير من المحاضرين الممتازين. يعني أتذكر الأستاذ خالد عبد العزيز، يعني خالد عبد العزيز طبعا هو أستاذ كبير يعني، هو شاعر كبير، هو مناضل كبير، لكن يعني في الاتحاد استضفناه لمرات، وبدأ يفتح كتاب الشعر الذي كان مغلقا لسنوات كثيرة. بدأوا الناس ينتبهون إلى هذا الشاعر. ولكن النشاط الأكبر الذي نعتز بتحقيقه هو هذا المقر الذي سعينا سعيا حثيثا وجهزناه تجهيزا ممتازا. ويكفي هذا في مسيرتنا أنه هذا المقر، والذين أتوا بعدنا لكي لا نجحف الآخرين، الذين أتوا بعدنا يعني استمروا في نشاط جيد، يعني في نشاط يعني في أماسي مستمرة وجيدة، ولكن فيما بعد نتيجة للظروف،
1: الظروف التي تعيشها البلد
0: يعني توقف النشاط الاتحاد.
1: مع أنه يعني يفترض أن يكون التفاعل أكبر في هذه الظروف التي يعيشها البلد، ويكون الأدباء يعني متفاعلين مع هذه الأحداث ويعكسوها ويناقشوها يعني. ولكن يعني هذا الذي حدث. دكتور عبد العزيز، عملتم مهرجان
0: المهرجان الثالث لاتحاد الأدباء،
1: نعم، احتضنته حضرموت، واستضفتم فيه كبار الأدباء يعني على مستوى الوطن وعلى مستوى الإقليم العربي، واستضفتم كبار الفنانين. يعني يكفيكم انه كان من
0: محمد مرشد ناجي
1: صحيح، هذا الفنان الاديب، ليس فنان يعني عادي يعني، ولكنه فنان اديب. يعني مخرجات هذا المؤتمر اين ذهبت وماذا؟
0: والله شوف، يعني هو عاده ينبغي ان تكون هذه المهرجانات دورية لكي تؤتي أكلها بالشكل الطيب.
1: نعم.
0: يعني لا يكفي أنك تعمل مهرجان ثم تجلس 10 سنين أو 15 سنة، يعني هذا يجعله صيحة في وادي. المهرجان كان ظاهرة ثقافية كبيرة جدا، وبعده بسنتين جاءت الذكرى 15 تقريبا، وكثير من نتاج الأدبي والثقافي طبع. طبعا هذا المهرجان كان بالاتفاق بين فرع الاتحاد في المكلة هنا أو في حضرموت بشكل عام، والاتحاد
1: والأمانة
0: العامة. ولكن الأمور لم تستمر يعني كان ظاهرة ثقافية،
1: ظاهرة،
0: لكنه
1: للأسف انقطع. نذهب بعيدا عن الاتحاد ونعود إليكم شاعر، والناس ينتظروا الأستاذ الدكتور عبد العزيز الصيغ شاعر، وأنا متأكد من هذا الكلام. كانت البدايات منذ الدراسة الثانوية أو قبل أو بعد؟
0: له طبعا عادة يعني مرحلة الثانوية هي تكون مرحلة البدايات يعني وأنا أتذكر أنه يعني بداية الاهتمام بالأدب وقراءة الشعر وقراءة الروايات كانت في مرحلة الثانوية، يعني هي المرحلة الخصبة. وفي هذه المرحلة كتبنا كثيرا، أنا كان زميلي وصديق العمر علي باذيب يعني كان هو يتجه للقصة وأنا كنت أتجه للشعر. ومرات كنا نذهب نخرج خرجات كذا ثم نتفق على أن يعني نستلهم هذه الخرجات في نصوص. جميل. فهو كان يكتبها قصة وأنا كنت أكتبها شعرا، ولكن ربما كانت البداية الأظهر في الكلية. يعني في الكلية يعني وإحنا في السنة الثانية يعني تم عقد مسابقة شعرية عن تاريخ اليمن القديم يعني، وكنت من المشاركين في هذه المسابقة ونلت على الجائزة الأولى في هذه المسابقة بقصيدة أتذكر منها، يعني هي قصيدة تاريخية يعني تجمع بين الشعر والتاريخ، وأنا أتكلم عن النقوش وعن الآثار القديمة. قلت: صامت دل عليه الأثر، ذلك النقش وذاك الحجر، ظل دهرا بين أطباق الثرى، لا يشي لا يشتكي لا يخبر، وهو لو أخبر عما حل في ذلك العصر لريع البشر، ولقالوا قدرة هائلة جل ذاك الصانع المقتدر. ومن ضمنها بيت يعني أتحدث عن أحداث تاريخية قديمة: خنجرا كنت على أضلاعهم، لا يسوي الأمر إلا الخنجر. وهذه القصيدة ألقيت في التلفزيون واستمع لها كثيرون، وكنت في اليوم الثاني أنا والأستاذ محسن بن شملان مع الأستاذ الكبير فيصل بن شملان، وعلق على هذه القصيدة بإعجاب وقال: قصيدة خطيرة يعني، لأنه فيها خنجر كنت على أضلاعهم لا يسوي الأمر إلا الخنجر.
1: نعم نعم. بعد كذا يعني اشتركت في عدد من المسابقات الشعرية،
0: يعني هناك مسابقة أخرى ثانية، يعني ما دام الحديث عن المسابقات، يعني مسابقة في المكلا هنا يعني في محو الأمية، في عام محو الأمية هذا
1: 84 تقريبا،
0: فأيضا عقدت مسابقة واشترك فيها حتى الأستاذ صالح عبد الرحمن المفلحي، وهو شاعر كبير ونعزه ونجله ونقدره. وأيضا يعني كنت الحاصل على المرتبة الأولى في هذه المسابقة. المسابقة أتذكر منها أبيات منها: أمحو الغشاوة عن عينيك والأسف، وافتح كتابك إن الوقت قد أزف، ولا تقل إن أيام الصبا ذهبت، والعمر أدبر والقلب الذكي غفى، وطالما اعتدت جهلي ما استعنت به، وطالما ساق لي ما يشبه التلف، افتح كتابك فالأيام مقبلة، والعلم صاحبه يستوجب الشرف، وللحياة مجاهيل وما غمضت أسرارها عن لبيب يقرأ الصحف. وقصيدة طويلة يعني.
1: هذا ضمها
0: ديوان أحلام الزمن الضائع.
1: طيب خلينا نقف عند ديوان أحلام الزمن الضائع، عند عند عند هذا العنوان الذي وسمتموه ب يعني بهذا الاسم أحلام الزمن الضائع. يعني ماذا بين دفتي هذا الديوان، وهل هي أحلام يعني تحققت أم لم تتحقق للدكتور عبد العزيز؟
0: يعني ربما يكون العنوان فيه شيء من الإحساس الأليم بشيء يعني مفقود، ولكن دائما يعني الإنسان يعني في مسيرته، وإن كان هذا الديوان قلناه مبكرا، ولكن هناك كثير من الأشياء التي يأسف الإنسان أنها لم تكن. ولذلك عندما وضعت الديوان هذا استحضرت هذا المعنى في هذا العنوان. الديوان حوى على كثير من النصوص، يعني التي أعتز بها، يعني ربما يكون منها مثلا يعني قصيدة في رثاء سعيد دحي مثلا.
1: نعم. نعم.
0: هذه القصيدة قلناها في الذكرى 40 لرحيله. وأنا لي صلة بالأستاذ سعيد دحي لأنه بدايات الشعرية كنا على تواصل وكان هو من المشجعين يعني. ففي هذه القصيدة التي سجلت بصوت الأستاذ سالم العبد
1: نعم.
0: في الإذاعة هنا أقول فيها: أضاعك الأهل أم أودى بك الوطن، يا راحلا لم يعد بل عادت السفن، غادرت والأرض تشكو القاطنين بها، والقاطنون حيارى ما لهم سكنوا. يعني هو ذهب في ظروف معينة إلى الخليج ثم امتد ذهابه ولم يعد. كانت لياليك أوتارا ممزقة، وكنت نايا به يستدفع الوهن، وشاعرا فوق أرض بات يأكلها هم وتعبث في أنحائها المحن.
1: الله الله.
0: والقصيدة طويلة يعني.
1: هذه القصيدة عام كم ألقيت؟ بعد
0: هذه بعد أي بعد ذهابه بأشهر يعني.
1: الله يعني البيت الذي توقفت عنده أخيرا:
0: وشاعرا فوق أرض بات يأكلها هم وتعبث في أنحائها المحن.
1: وكأننا نتحدث عن اليوم يعني.
0: وكأن والبيت الآخر يعني أيضا سيذكرك باليوم أكثر: تألهت فئة في الناس وانحسرت صحائف، وتمطى حاكما وثنوا، رحلت نحو بلاد الحلم منتشيا، لعل تلقاك في ترحالك المدن.
1: إلى آخر قصيدة.
0: أيوة.
1: دكتور عبد العزيز، هل الديوان يعني إذا فيه غزل فيه عاطفة فيه؟
0: طبعا هو مزيج يعني. ولا شك أنه الديوان مزيج ويحتل يعني الهم الإنساني من غزل ومن غيره.
1: نعم نعم نعم.
0: يحتل الواجهة الأولى يعني.
1: نعم نعم. أعرف أنك عاشق متيم وولهان ومغرم حتى الصبابة بالحبيبة المكلة يعني الذي إن فارقتها يعني صار فراقها صعب يعني لديك، وانعكس في كثير من أشعارك حبك لهذه المكلة، وقلت عددا من القصائد الفصيحة فيها. دعنا نسمع شيء من هذه القصائد.
0: يعني هناك قصيدة الواقع أنه يعني تاهت بين الأوراق ولم أستطع المسك بها، ولكن هذه القصيدة مطلعها: هذه المكلة وهذا البحر والجبل الشاهدان على أني بها تبل، غادرت دارة أحلامي وصومعتي، وجئتها والهوى أنسامه قبل. والقصيدة طويلة يعني في حدود 30 بيت.
1: نعم.
0: ولكن لا تستحضرني الآن. وهناك أتذكر قصيدة في قلتها في عدن عندما في السنوات الأولى للدراسة في عدن، وأيضا نالت إعجاب كبير يعني. هذه نشرت في المجلة الحائطية: المكلة يا غادة ساحلية، تتثنى غنجا وترنو إلي، يا عيونا تكسر السحر فيها، ورمتنا ألحاظها بشظية. والقصيدة أيضا يعني طويلة.
1: دكتور عبد العزيز، أيضا تحدثت بقدر حديثك عن المكلة وانتمائك لها واعتزازك بها، تحدثت عن عمان وعكست يعني كل ما لقيته فيها من تقدير من اعتزاز بك وبإمكانياتك العلمية في هذه القصيدة، وهي قصيدة نشرت
0: في حضرموت الثقافية،
1: وفيها يعني يسكب الدكتور عبد العزيز الصيغ الشاعر وجدانه في في في أبيات هذه القصيدة وفاء لهذه العمان، وفاء لأولئك الناس في عمان الذين لقيت منهم كل تقدير. يعني أنا أحب أن نسعد المستمعين معنا بأن يسمعوا شيئا منها إن لم تكن كلها يعني القصيدة.
0: يعني في عمان أنا فعلا مثل ما قلت يعني هناك عدد من القصائد قلتها في عمان، وفي أصدقاء عمانيين من ضمنهم الأستاذ الكبير ذياب بن صخر العامل.
1: نعم. نعم.
0: يعني في قصيدة هديتها له أقول هوا لك راسخ ما فيه عاب به خضرت على قلبي شعاب، ومنزلة حللت بها لعمري تقاصر دون موقعها السحاب، ومعذرة إليك فقد تمادى لأجلك بي على نفسي عتاب، وما بعمان أكرم منك عندي ولا أدنى إذا عد الصحاب، تقلبت الأمور أمام عيني وللأشياء في النفس انقلاب. قصيدة طويلة. ولكن في عمان يعني ربما تكون تاج القصائد هي القصيدة التي ودعت بها عمان. وألقيتها في فندق كبير، فندق بر الجصة. يعني عادة سنويا يعمل احتفال بتوديع الأساتذة، فهذه في هذا الوداع الأخير لعمان قلت القصيدة: أمضي فيملأني من بعدها عجب، أكنت فيها وكانت في تضطرب، أكنت أحمل في جنبي عبء هوى ولم تنله، أرى جيف ولا عتب وظل يكبر في جنبي، متخذا متشحا إزار من ذهبوا في العشق واغتربوا، نزلت فوق ثراها نبت رابية تشدو عصف رياح حولها سكب، صحبتها زمنا عزت مكانته ولم تزل في دمي تسعى وتصطخب. وثم أقول: على رباها التقى فرسان مملكة لهم نزول، وإن لهم نزول وإن حل الوغى وثب. قصيدة طويلة. وآخرها يعني أتذكر البلد وأقول: إلى ربا وطني تمضي الخطى خببا، ولم أكن قبل تمضي بالخطى الخبب، مواطن العز أنداء الغمام على تخومها وذرى هاماتها ذهبوا، ما مر بي ساعة، هذا على البلد يعني، ما مر بي ساعة أصفى وأجمل من مرأى رباها، ففيها الوقت ينتخب، ولا تجلى جمال في عذوبته إلا وكان لها من حظه سبب، هي الجنان التي تشفى النفوس بها وغيرها من مجاني حسنها شعب، أمضي إليها فتشد النفس في فرح ويملأ الروح حس منعش عذب. هذه القصيدة هذه آخرها قلت فيها: حقائبي بهم ملأ وذاكرتي منهم إذا جفت الآبار تحتلب، ملأت من حبهم أحمال راحلتي ففي عناقيدها من شوقهم عنب. هذه القصيدة قال فيها الأستاذ محمد الهادي الطرابلسي، محمد الهادي الطرابلسي أستاذ الأسلوبيات في الوطن العربي وليس في تونس فقط، قال: هذه القصيدة أجمل ما قرأت في بابها. ومحمد الهادي الطرابلسي حاجة كبيرة جدا.
1: نعم.
0: ولذلك أنا أيضا أعتز بهذا الرجل وهذا الرأي.
1: نعم.
0: وهناك قصائد أخرى ثانية لا يسمح يمكن
1: لا الوقت يسرقنا، نحن نريد أن نسبر أغوارك شاعر، ولكن عاد ما زال الأستاذ الدكتور عبد العزيز الصيغ الباحث والمؤلف والأديب والكاتب والمحاضر. سنعود للشعر دكتور عبد العزيز، ولكن قبل أن نذهب منه يعني نحن الآن استمعنا إلى عبد العزيز شاعر الفصحى المجيد، ولكن أيضا قد لا يعرف المستمعين الكرام أن عبد العزيز الصيغ أيضا شاعر شعبي مجيد أيضا، وإن كان يعني لا يهوى الكتابة كتابة الشعر بالشعبي، ولكنه استحبه أخيرا، أو ربما استفزه شعراء زملاء وأصدقاء له، من وجه له قصيدة ومن فأنعش عنده الإبداع الشعر الشعب يعني. وكأني بك قد اكتفيت بأخيك سالم الصيغ الشاعر الشعبي الكبير، يعني أن يكون من أسرتكم شقيق أخوك سالم طال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية، أن يكون هو الشاعر الشعبي وأنت شاعر الفصحى. ولكن الآن أنت تخطو خطا يعني متسارعة نحو الشعبي، وللشعبي في حضرموت وقع خاص دكتور يعني عند جمهور الشعر يعني. خلينا نسمع من الشعبيات شيء، وخاصة يعني عندما استفزك زميلك وأخيك الشاعر المبدع حسين بن سنبل بقصيدة وجهها لك، وكان لابد لك أن ترد على هذه القصيدة، ورددت عليه ونشرت أعتقد في 30 نوفمبر. ماذا قلتم في هذه القصيدة؟
0: يعني أنا الشعر الشعبي يعني أكتب قليل،
1: ولكنك مجيب
0: قليل يعني. نعم. وقبل يعني أسابيع قليلة يعني نشر الأستاذ حسين بن سنبل، وهو كثيرا ما ينشر قصيدة وأهداها لي. وهذه القصيدة على الرغم أني لا يعني يعني ليس هناك موضوع مشترك يعني بسببه أهدى هذه القصيدة، ولكن ربما أتذكر أيامنا أيام الكلية. وهذه القصيدة استنفرت في الرغبة في الكتابة كتابة الشعر، فقلت أبيات ويعني سميتها إلى السنبلي، لأنه ذكر نفسه باسم السنبلي.
1: أيوة السنبلي.
0: قلت ذا فصل والثاني معك يا السنبلي فيما تقول. هو كان يتكلم في موضوع موضوع يعني موضوع المواضيع يعني هي ما يتعرض له الإنسان دائما.
1: نعم.
0: من سطوة الآخرين. فقلت له ذا فصل والثاني معك يا السنبلي فيما تقول. الظلم لقالهم باني عالية والقاسواس، والدعم له ساكوب ومعوناس في كل الحقول، منهم مؤيد معلن التأييد ما يهمر أساس، ومنهم ساكت ويتفرج بغابوها الطول ما دام ما هي فوق راسه ما يهم في أي راس، وبعوض من جيزهم ليهم قليلين العقول، ساكت ومتحمل ورافع للأذى والذل كاس، لي في الكراسي ما يحسوا بالذي هم في الكلول، ولا تحركهم مشاعر أو خواطر أو حواس، والناس للكرسي ملقت قدر وملقت طبول، والصاحب الكرسي هو ما يستحق إلا المداس، ما دام ما حد لي يقول له قف مالك شي قبول، بيظل فوق الناس سيد ما يهمه أي ناس، كله من الكرسي على قبته كل واحد يجول، وبعضهم لا جال مرة واحدة وقف وباس.
1: جميلة جميلة. نذهب إلى عبد العزيز الصيغ الباحث والكاتب. أيضا عبد العزيز الصيغ أنت قاص كمان يعني، ولك عدد من
0: يعني هناك محاولات فقط يعني يعني تعرف إنه الإنسان دائما ما يجرب شتى أو هكذا يعني يبدو لي الأمر.
1: نعم.
0: إنه كثيرين يعني يجربوا يعني شتى أنواع الكتابة، القصة، الشعر، ثم يثبت على يعني أنا ربما لي محاولات قليلة جدا لا تذكر يعني. مرة واحدة نشرت قصة، ولكن الشعر كثير ما أكتب، ولذلك فهو أقرب لي يعني.
1: نعم. أعرف أنك وفي لمن تعاشرهم ولمن تجد فيهم إمكانيات كبيرة ولم يلقوا حقهم من الاهتمام والتقدير، ومن الناس الذين أوفيت لهم أستاذك وصديقك حسين شخان، هذا الشاعر الكبير، هذا الإعلامي الأول في حضرموت، هو من بدأ أول إذاعة في حضرموت يعني، وكان مذيعها وكان مديرها وكان هيئة تحريرها وأسرة هذه الإذاعة هو حسين شخان، وللأسف الشديد حتى نحن في أسرة الإذاعة لا نذكره ولا نذكر يعني ما أشد جحودنا في حضرموت لكبارنا ولهاماتنا الكبيرة. وفيتم لهذا الأستاذ القدير الشاعر والإنسان، ونشرتم له مجموعة شعرية من أعماله. كيف تهيئ لكم ذلك دكتور عبد العزيز؟
0: يعني حسين شيخان مثل ما قلت هو أستاذ، يعني هو أستاذ كبير وشاعر كبير، وانعقدت بيني وبينه صلة كبيرة. يعني كان هو قليل الخروج من البيت، يعني هو رجل بيتي، يعني لا يرى إلا قليلا، يعني يمكن في السنوات الأخيرة بدأ يتحرك، لكن هو بطبيعته ميال إلى الجلوس في البيت. وكان ابنه الأستاذ طه، يعني هو كان صديق دراسة، زميل دراسة وصديق، يعني أيضا كنا ساكنين في حافة واحدة. ولكن عندما كنا ندرس في عدن كان هو يدرس في شبوة، وكان يأتي أحيانا إلى عدن وطه. وفي سنة من السنوات نزلنا، جاء إلى عدن ونزلنا مع بعض إلى المكلا، ثم هو بقي في شبوة، في الطريق لم يكمل الرحلة. فأنا لم أكن أعرف الأستاذ حسين شيخان، يعني المرة الأولى التي عرفته يعني أتى إلى البيت يسأل عن ابنه الذي تأخر. يعني طه هو وحيد ابنه، يعني هذه كانت البداية، بدايتي مع الأستاذ حسين. ثم اتصلت اللقاءات، يعني ووجدت يعني رجل مذهل، يعني حسين شيخان شاعر وجليس من النوع النادر. يعني حسين شيخان ذاكرة ممتازة، ذاكرة في الأدب، ذاكرة في التاريخ، ذاكرة في وشاعر متمكن. يعني هنا صارت الصلة وثيقة جدا، واستمرت هذه الصلة يعني إلى أن توفاه الله. وكنت أدرس في بغداد، ولكن في يعني في مرة من المرات التي جئت زائرا فيها توفي، يعني كنت هنا. ثم طلب مني الأستاذ طه ابنه أن أجهز ديوانه، وفعلا يعني قمت بالمهمة كما ينبغي، وأخرجت هذا الديوان له بعنوان الغيمة التائهة. والديوان يدل على صاحبه دلالة قوية، يعني وإن كان شعر حسين شيخان يعني تسمعه منه يعني له تأثير كبير، له وقع كبير، له دلالة، كأنك تسمع قصيدة أخرى، يعني ليست القصيدة التي تقرأها.
1: الله، ألقاء جميل كان،
0: ألقاء جميل
1: وألقاء خاص. ننتقل من حسين شيخان إلى الكاتب القاص المغمور صلاح الصغ، الذي حقيقة هو كاتب قصة ملء السمع والبصر، وعنده إمكانيات كبيرة للسرد القصصي يعني وللتأليف القصصي، ولكنه لم يلقى حقه. فالحمد لله أنك جمعت له عددا من القصص في مجموعة قصصية قصيرة أسميتها إدريس التائب. نعم، إدريس التائب هذه قصة من القصص،
0: قصة من القصص.
1: كيف تحدثنا عن إمكانيات صلاح الصغ القصصية؟
0: يعني أنا كنت أحد القراء، يعني في الوقت الذي كان صلاح الصغ ينشر قصصه في آفاق سابقا، والصحف الأخرى الثانية التي كانت هي وسائل النشر في ذلك. وعندما جئت إلى الاتحاد يعني عندما كان ينشر قصصه يعني كنت أسمع من الآخرين، لأنه أنا ربما أكون، لأنه هو ابن أخي، أنا ربما أكون مجامل له، أو ربما يعني أنظر إلى ما يكتب بعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. ولكن كنت أسمع ثناء من الآخرين، ثناء كبير. يعني أتذكر في مرة من المرات كان يقول لي الأستاذ نجيب باوزير، ونجيب باوزير يعني رجل مشتغل بالكتابة اشتغال كبير، وهو الآن اسم كبير في الترجمة. كان يقول أن عندما أقرأ لصلاح الصيغ يعني كأن أقرأ لكاتب عالمي، يعني اللغة، الحبكة. فصلاح الصيغ الواقع أنه يعني التجربة قصصية في عالم القصة في المكلة فريدة، لكن عندنا يعني لم يتأسس نقد منصف يعطي لكل ذي حق حقه كما يقولون. فعندما جئت إلى الاتحاد يعني انشغلت بتجميع قصصه، وجدت 7 قصص وأصدرتها في هذا المجموع الذي سميته إدريس التائب، يعني وهو عنوان القصة الأولى. والمجموعة تستحق الدراسة كما أظن.
1: نبقى في مبدعين آل الصيغ يعني وننتقل من صلاح سالم الصيغ القاص إلى سالم سعيد الصيغ الشاعر المبدع الكبير. يعني هذا الشاعر أيضا لم تجمع أعماله الشعرية، لم يلقى حقه حتى من التقدير والتبجيل والعناية والاهتمام من السلطة المحلية ومن الجهات المعنية في السلطة المحلية بمثل شعرانا الكبار. وللأسف الشديد يعني، وهذا شيء مؤلم عندما تتحدث عنه. ماذا عملتم لهذا الشاعر دكتور عبد العزيز من موقعك كأخ له، ومن موقعك أيضا كباحث أدبي؟ يعني
0: سالم سعيد الصيغ أخي، يعني هو معروف أنه شاعر العدة، شاعر عدة حي الحارة، يعني هو والشاعر محمد فرج بامبوع. يعني محمد فرج بامبوع طبعا يتقدم على سالم، يتقدم من حيث الحركة، لكن من حيث القوة يعني ربما لا يتقدم أو ربما ينافسه. طبعا محمد فرج بامبوع شاعر متمكن، وله بعض النصوص التي غناها محمد جمعة، حقك معك يا صاحبي خلي الحبال وحقنا ما بايفوت يا مول كاليكوت، هذه من كلمات محمد فرج. لكن سالم سعيد عنده نصوص جميلة، فهو على أي حال سالم سعيد هو شاعر العدة، عدة. وعندما تقلب شعره يعني تجد تميز فعلا. يعني أنا أيضا يعني لا أريد أن أتحدث عنه لأنه أخي، لا أريد أن يعني لا أريد أن أقول شهادة، لأنه الشهادة كما يقولون مجروحة، لكن هناك نصوص يعني كثيرة يتداولها الناس ويعرفها الذين يعرفون الشعر. يعني من ضمن ما قالوا، من بيد العصا حق موسى يعتلي بالولاء فوق كرسي سليمان، هذا بيت لطيف وجميل، وهو شلة من الشلات، وقال فيها أبيات كثيرة، والآخرين يعتقدون أنها لحد آخر. لو شلة أخرى ثانية جميلة، بغيتونا دليعة بوفتيلة وباقي العلماني في الصناديق، مروح بو على جول الطويلة، وبكرة بالغبش بش عقبه الريق. وأشعار كثيرة جميلة جميلة.
1: إن شاء الله يعني تكونوا قد يعني قاربتم استكمال هذا
0: يعني أنا جمعت عدد وافر من أشعاره، وإن شاء الله تسمح الظروف ونخرجها
1: إن شاء الله. إن شاء الله نحن حقيقة يعني لديكم كثير من الدراسات التي تنتظر يعني إخراجها. كتبتم عن المحضار، اللغة عند المحضار، كتبتم عن المحضار كثير من البحوث التي تناولت المحضار شاعرا مبدعا كبيرا، ولكن لعل أطرفها وأجملها وأجراها ليس على مستوى يعني بحوث الدكتور عبد العزيز الصيف، ولكن على مستوى تناول المحضار من قبل كثير من الباحثين والمتخصصين في مجاله، لعل أطرفها الخطى القصار في شعر المحضار. وهذا حقيقة يعني بحث جري جدا، جري جدا، يتناول الخطى القصار عند المحضار، يعني واسع الخطى في في في الإبداع الشعري، في الإنتاج الشعري. وقيلت هذه يعني ألقيت هذه المحاضرة من قبلكم في عقر داره، في مسقط رأسه، بين أحبائه وبين وبين عشاقه وبين المتعصبين له. وكنت أنا معك في المحاضرة، وكنت حقيقة يعني ذاهب إلى الشحر وإيدي على قلبي يعني من ردات الفعل هذه. ولكن الحمد لله أن اللي فوجئت به أنها قوبلت بترحيب كبير، وقوبلت بإعجاب كبير، وقوبلت يعني يعني الله الله الله، يعني قوبلت ب ب ب يعني بسجية أهل الشحر الذين يحبون ابنهم هذا المبدع. ويجب أن نقف أمام هذا. كيف تحدثنا عن هذا دكتور والوقت يعني قد أزف بنا؟
0: يعني فعلا كلامك سليم. البحث أنا حتى عندما كنت أكتبه يعني كنت أشعر كذا بأنه يعني أمشي على الأشواك ما يقولون، ولكن عندما ذهبت به إلى الشحر يعني كنت أحس كذا أنه الأشواك بدأت تنمو بشكل كبير. لكن أهل الشحر ومتذوقي المحضار يعني متذوقين بوعي وليس متذوقين. ولذلك أنا جلست يعني كان في الجلسة مجموعة من المناصرين الأقوياء للمحضار والمجالسين له والمحبين له، ولكنهم كانوا يرون ما أرى، حتى أنهم يعني طربوا كثيرا بهذا، طربوا كثيرا بهذا. والأصل في الأمور أنه يعني كل شاعر له يعني إبداعات وله إخفاقات.
1: أكيد
0: هذه
1: أكيد
0: مسألة
1: أكيد.
0: كل إذا كان المتنبي يعني وهو سيد شعراء العربية يعني كتب كثير عن المتنبي، فشيء طبيعي أن يكتب. وهي يعني ملاحظات محب وليست ملاحظات.
1: نعم أكيد يعني أكيد قبل أن نختم معك دكتور عبد العزيز، وساعتنا قد تجاوزت 11 بدقائق، يعني أدعو الله أن يمتع أولادك بالصحة والعافية ويحسن وقتهم كما نقول في حضرموت يعني، ومن بينهم عمر وعماد وسعيد وأخواتهم
0: إن شاء الله،
1: والآن
0: ويمتعنا نحن بالصحة
1: ويمتعنا إن شاء الله والعمر البديل. يعني أقف أمام عماد الطاقة الشابة الصغيرة القادمة يعني بخطى ثابتة وبحب للبحث العلمي ولطلب العلم، الآن هو يدرس في الطب يعني، ولكنه يعني أذهلني كثير في يعني امتلاكه لناصية اللغة العربية وقواعدها. هل تلقاها منكم أم حبا فيها فيه يعني؟
0: هو لا، هو لا شك أنه يعني البيئة يعني تشجع الإنسان، يعني البيئة هو عماد طبعا جانب في تلقى من البيت مننا
1: أكيد،
0: وجانب كثير تلقى من الجلسات
1: حلقات
0: من المسجد ومرتبط بالمسجد كثير. وإن شاء الله الله يفتح له باب العلم والرزق وال...
1: إن شاء الله.
0: وأشكرك شاء الله. على
1: ولي أخوانه أيضا
0: أشكرك على هذه اللفتة ولي أخوانه وال... ولأبنائنا جميعا
1: جميعا يعني. بإذن الله تعالى. على كل حال أشكرك الأستاذ الدكتور عبد العزيز الصغ على تلبية طلبنا لك أن تكون ضيفا معنا في ناصية الحوار، ونتمنى أن نلتقيك حقيقة. نحن لم نلمم بك كثيرا يعني ولا بإبداعاتك الكبيرة.
0: شكرا جزيلا للأخ سعيد، وأشكر إذاعة المكلة على هذه الاستضافة الطيبة، وأتمنى لهذه الإذاعة التقدم والتحسن والاتساع في كافة مجالات العمل الإذاعي
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك. نحن حتى لم نتح يعني، أنا غرقت هاتف التلفون حتى لا استقبل المكالمات، مع انه اتصلوا بي والله جماعات من السعوديه يقولون نحن بنتداخل مع الدكتور عبد العزيز، من بينهم قاسم البطاطي وميموعه من المغتربين عندما شاهدوا الاعلان. والله ولكن اغرقته حتى استطيع ان ألم بك يعني ونضحك.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار المحلية ليومنا الأربعاء، نبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع العسكرية وجهود استعادة الدولة، ويناقش مع نائب وزير الأشغال مشاريع الطرق بالمحافظة. الخنبشي يناقش جهود تعزيز خدمة الكهرباء بوادي وصحراء حضرموت. الوكيل باعلوي يفتتح مشروع ترابط الشباب لتنمية المهارات والقيادة بالمكلا. إذاعة المكلا تستعيد بثها في المناطق الشرقية والغربية بعد فترة انقطاع. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، حياكم الله. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر عبر الاتصال المرئي مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في اليمن والجهود المبذولة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وتناول اللقاء عملية فجر اليمن وما حققته القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها من تقدم وانتصارات في الساحل الغربي في إطار الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة ووقف الاعتداءات الحوثية المتكررة على المدنيين والحد من تهديدات الميليشيات لأمن وسلامة الملاحة الدولية. كما ناقش الجانبان أهمية الحوار الجنوبي الجنوبي في دعم مسار السلام وتعزيز التوافق الوطني، إلى جانب الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية سياسيا وأمنيا ودعم جهود إنهاء الأزمة وتحقيق السلام. وثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي موقف جمهورية ألمانيا الاتحادية ودورها الداعم لجهود السلام والاستقرار في اليمن، والدور الذي يطلع به الاتحاد الأوروبي في مساندة الحكومة الشرعية ودعم تطلعات الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة وبناء السلام. من جانبه أكد السفير الألماني تأييد الاتحاد الأوروبي للحكومة الشرعية ومساندته لجهود استعادة مؤسسات الدولة، مجددا دعم بلاده والاتحاد الأوروبي لمسار السلام وحرصهما على تعزيز الاستقرار في اليمن والمنطقة. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم مع نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد أحمد ثابت مشاريع الطرق الممولة من السلطة المحلية بالمحافظة ومستوى تنفيذها والاحتياجات المرتبطة باستكمالها، بحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري. وتناول اللقاء الذي حضره نائب المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس نائف بن شملان سير العمل في عدد من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها وأهمية تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية ووزارة الأشغال العامة والطرق بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز والالتزام بالمواصفات الفنية وتحسين شبكة الطرق وخدمة المواطنين. وأكد محافظ حضرموت اهتمام السلطة المحلية بقطاع الطرق باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية وتحسين الخدمات، مشددا على ضرورة متابعة المشاريع الممولة محليا ومعالجة أي معوقات قد تواجه تنفيذها بما يضمن إنجازها وفق الأولويات والاحتياجات الخدمية للمحافظة. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد باحريش جهود تعزيز وتحسين خدمة الكهرباء في مديريات وادي والصحراء حضرموت والاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى التوليد واستقرار الخدمة للمواطنين. واستمع المحافظ من المدير العام للمؤسسة العامة لكهرباء وادي حضرموت المهندس عبد الله بحميد إلى شرح حول أوضاع منظومة الكهرباء بمحطات التوليد في الوادي والصحراء ومستوى الأداء والاحتياجات الفنية والتشغيلية، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وسبل معالجتها بما يسهم في استقرار الخدمة وتحسين كفاءتها. كما وجه الخنبشي بمتابعة أوضاع محطات التوليد ورفع مستوى الجاهزية الفنية والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة للصعوبات التي قد تؤثر على استمرارية الخدمة بما يضمن تحسين مستوى الأداء خلال المرحلة المقبلة. افتتح وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي اليوم بمدينة المكلا مشروع ترابط الشباب ضمن برنامج تنمية مهارات الشباب والقيادة والعمل الجماعي، والذي تنفذه مؤسسة حضرموت للتنمية وبالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني. وكان في استقبال الوكيل المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للتنمية المهندس طارق بلخشر، الذي قدم شرحا مفصلا حول أهداف المشروع وآليات تنفيذه، موضحا أنه يهدف إلى تمكين الشباب وبناء قدراتهم وتزويدهم بالمهارات القيادية وأسس العمل الجماعي. وأشاد الدكتور مراد باعلوي في كلمة له خلال الافتتاح بجهود مؤسسة حضرموت للتنمية ودور الشركاء الدوليين والمحليين في تبني البرامج النوعية الموجهة لطاقات الشباب، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دعم ورعاية هذه المبادرات التي تسهم في صقل مهارات الكوادر الشابة وتأهيلها للمشاركة بفعالية في التنمية والبناء المجتمعي. النبأ الأخير في هذه النشرة: استعادت إذاعة المكلا بثها في المديريات الشرقية والغربية بعد فترة انقطاع نتيجة عطل فني تعرض له جهاز البث الذي كان يطلق موجاته من جبل المكلا على التردد 87.7. وأوضحت الأستاذة أفراح محمد جمعة خان مديرة إذاعة المكلا أن السلطة المحلية ممثلة في الأستاذ سالم أحمد الخنبشي محافظ حضرموت وجهت بتوفير جهاز بث جديد ليعود صوت إذاعة المكلا إلى محبيه ومستمعيه عبر موجات الـFM، مشيرة أن قيادة إذاعة المكلا تسعى وبجهود حثيثة على توفير جهاز بث بقدرة أكبر لتوسيع مساحة بث الإذاعة خلال المرحلة القادمة، وقدمت اعتذارها لمتابعي ومستمعي الإذاعة على فترة الانقطاع وثمنت تواصلهم المستمر وسؤالهم المتكرر عن غيابها. وتوجهت مديرة إذاعة المكلا بجزيل الشكر لكوادر الإدارة الهندسية والفنية الذين عملوا على تركيب جهاز البث بما يسهم في عودة صوت الإذاعة، وهي تحتفل بذكرى تأسيسها 59. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة الأخبار المحلية من إذاعة المكلا ليومنا الأربعاء. في ختام هذه النشرة تقبلوا تحيات من حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية الزميل سالم محروس، ومن نفذها على الهواء مباشرة الزميل معتز سالم علي. تحياتي من التقديم مع محمد رويشد، شكرا على الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. عقد فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت بمدينة المكلا لقاء موسعا مع حكام كرة القدم بساحل حضرموت، خصص للاستماع إلى همومهم ومشاكلهم واحتجاجاتهم وبحث سبل الارتقاء بمستوى التحكيم في المحافظة. حضر اللقاء الأمين العام لفرع الاتحاد الأستاذ لطفي الحداد، ورئيس اللجنة الفنية بالفرع الكابتن أنور الرباكي، وعضو الاتحاد واللجنة العليا للحكام الكابتن حسين شقران. وفي مستوى اللقاء نقل الأمين العام الأخ لطفي الحداد تحيات قيادة فرع الاتحاد، مؤكد أن الحكام هم الركيزة الأساسية لإنجاح أي بطولة، وأن الفرع يولي اهتماما بملف التحكيم خاصة في المرحلة القادمة. واستمع الحاضرون إلى مداخلات صريحة من الحكام تركزت حول أبرز التحديات التي تواجههم. من جانبه أكد الكابتن حسين شقران عضو اللجنة العليا للحكام أن اللجنة تعمل على جدولة دورات تشريطية للحكام. غادرت بعثة منتخبنا الوطني الناشئين ظهر أمس الثلاثاء مدينة العقبة الأردنية عن طريق البر صوب المملكة العربية السعودية، وذلك لإقامة معسكر خارجي قصير في مدينة الخبر قبل المشاركة في بطولة كأس الخليج للناشئين المقرر إقامتها في قطر خلال فترة من 16 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2026. ويخوض منتخبنا منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق والسعودية والكويت ومصر، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر وعمان والإمارات والبحرين والصين. أعلنت إدارة نادي أهلي صنعاء عن إنهاء عقود 4 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي في إطار خطة النادي لإعادة ترتيب صفوف الفريق وتحديث القائمة استعدادا لاستحقاقات الكروية المقبلة. وأوضح النادي إن الاتفاق شمل الرباعي الحارس سعود السوادي واللاعبين أسامة عنبر وعبد الباسط العولقي وأحمد الحاج. وعبرت إدارة أهلي صنعاء عن بالغ شكرها وتقديرها للرباعي على ما قدموه من جهود مخلصة ومستويات متميزة وما أظهروه من انضباط وروح رياضية عالية خلال فترة وجودهم مع النادي الأهلي. دخل الروماني أدوارد المدير الفني السابق لمنتخب رومانيا حسابات النادي الأهلي السعودي بالتزامن مع حالة الغموض التي تحيط بمستقبل الكرواتي مارينو. وأفاد صحيفة سبورت الرومانية بأن المدرب يأتي ضمن الأسماء المرشحة لتولي قيادة الأهلي السعودي حال قررت الإدارة إجراء تغيير في منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة. تحرك أحمد السلطان رئيس نادي النصر لفتح ملف تجديد عقد البرتغالي تشواو فليكس بالتزامن مع اقتراب نهاية ارتباط اللاعب بالنادي بنهاية الموسم الجاري. وجاء تجديد عقد فليكس على رأس أولويات مجلس إدارة النصر الجديد ليكون أول ملفات التي يعمل أحمد السلطان على حسمها منذ تولي رئاسة النادي. ويمتلك النصر أحقية تمديد عقد جواو فليكس لمدة موسمين إضافيين. كشفت مصادر اتحادية عن تحرك جديد لتحديد موقف صالح الشهري مع اقتراب عقده مع نادي الاتحاد السعودي وهو مهاجم الفريق، وذلك بنهاية الموسم الجاري وسط ترقب لقرار إدارة بشأن مستقبله. وتعتزم إدارة نادي الاتحاد التنسيق مع الإدارة الرياضية لمراجعة أرقام الشهري خلال الفترة الماضية قبل تحديد الخطوة المقبلة بشأن استمراره أو مغادرته النادي. ووفقا للمصادر ستحدد وجهة اللاعب بناء على التقييم الذي سيشمله. عاد المصري حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة إلى تدريبات فريقه أمس الثلاثاء عقب انتهاء مهمته مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي ليبدأ استعداداته مع الفريق الكتالوني قبل مواجهة ختافي في الدوري الأسباني. وشارك عبد الكريم في المران الجماعي لبرشلونة بعدما غاب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب ارتباطه بمباريات منتخب مصر، كما شهدت الحصة التدريبية عودة الألماني كريم أديمي. يستعد نادي أرسنال للتحرك بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير من خلال تجهيز عروض للتعاقد مع أنطونيو نوسا، جناح لابزيغ، وكينان يلدز نجم يوفنتوس لتعزيز مركز الجناح الأيسر. وذكرت بعض المواقع الصحفية أن أرسنال يعمل على ضم جناح جديد بعدما باع ترو سارد وجبرائيل خلال الصيف.

0: ويرى كريستوفر رو الصحفي في صحيفة نيسماتان والمتابع عن قرب لأخبار موناكو أن مهاجم برشلونة السابق لا يزال بحاجة إلى إثبات قدرته على الحفاظ على مستوى وتجاوز مشكلاته البدنية. حسم توتنهام السوير موقفه بشان مستقبل مهاجمه البرازيلي ريتشارد ديسون بعدما أبلغ ممثلي اللاعب بأنه سيسهل رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وفقا لما أوردت الصحيفة البرازيلية والصحفي برونو اندرايدي. وينتهي عقد اللاعب مع توتنهام في يونيو 2027 لكن النادي لا ينوي الانتظار حتى نهاية الموسم للسماح له بالرحيل مجانا. أخبار كأس الخليج. حسم المنتخب السعودي نهائي خليجي 27 أمام الإمارات بنتيجة هدفين دون رد خلال المواجهة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة جدة ليتوج الأخضر باللقب. وافتتح همام الهمامي التسجيل للسعودية في الدقيقة 11 قبل أن يضاعف فراس البريكان النتيجة بعد دقيقتين فقط مستغلا أفضلية الأخضر مبكرة أمام المنتخب الإماراتي. أطلق الاتحاد الخليجي لكرة القدم اسم الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز على جائزة أفضل لاعب في خليج 27 هو البارز في مسيرة الرياضية الخليجية. ويرتبط اسم الأمير خالد الفيصل بتاريخ كأس الخليج العربي بعدما طرح فكرة إقامة البطولة عام 1968 خلال توليه منصب المدير العام لرعاية الشباب. نتائج مباريات الأمس الثلاثاء في كأس الخليج العربية السعودية تتغلب على الإمارات بهدفين دون رد. وفي دور الأمم الأوروبية اسكتلندا تخسر من سلوفانيا بهدفين ولهدف وسويسرا تتغلب على مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف دون رد وكرواتيا تخسر من أسبانيا بهدفين لهدف وإنجلترا تتغلب على تشيك بثلاثة أهداف دون رد وألبانيا تتغلب على سان مارينو بهدفين لهدف وروسيا البيضاء تتغلب على فنلندا بهدف دون رد ومولدوفا تخسر من سلوفاكيا بأربع أهداف دون رد وإستوانيا تتعادل مع إسلندا بدون أهداف ولوكسمبورغ تخسر من بلغاريا بهدفين دون رد وكازاخستان تتعادل مع جزر الفاراو بهدفين لهدفين. وفي تصفيات كاس أمم آسيا أنغولا تتغلب على ملاوي بثلاث أهداف لهدف. أخبار رياضية انتهت. تحياتي أنا فين بخريبة تحيات العزيز سالم بلقدي نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعين الأعزاء، نقلنا إلى حضرتكم آذان صلاة المغرب من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت. موت.

إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني مزارعين، إخواني مستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم في أولى نجوم فصل الشتاء، وهو نجم الدلو، والذي يبدأ من الأول من أكتوبر وينتهي في 13، وبعدها تتوالى نجوم الشتاء والتي تتحسن فيها الأجواء ويبدأ الإحساس بالبرودة، وتصبح الأجواء لزراعة جميع المحاصيل بما فيها المحاصيل التي تحتاج حرارة منخفضة أثناء الإثمار وإخراج السبول والدرنات، مثل البطاطس والقمح وغيرها من المحاصيل التي تثمر في الأجواء الباردة، مثل الكوبيش والخس والشمندر والفجل الأحمر والفراولة، إضافة إلى محاصيل الخضار والفاكهة والأعلاف مثل البصل والطماطم والبسباس والباذنجان والكوسة والكزبرة والبقل والقرع والجرجير والكرات والبيبار والباباي والجوافة والليمون والنخيل النسيجي والبرتقال والعاط والرمان والتين، إضافة إلى محاصيل الأعلاف مثل البرسيم والمسيبلي والذرة الشتوية وغيرها من الأعلاف لتسمين وأكثار الماشية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، إخواني المهتمين بالحدائق المنزلية، عليكم الاستغلال الأمثل لجميع المساحات والأراضي الزراعية والحدائق المنزلية خلال نجوم فصل الشتاء التي تبدأ بهذا النجم، وهو نجم الدلو، وتنتهي بنجم الهقعة في آخر يوم من شهر ديسمبر. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، الآن الأجواء أكثر لزراعة معظم المحاصيل الزراعية، وما عليكم إلا الأعداد الجيد للموسم، وكما يقول المثل الزراعي: من زرع باكر ضوى شاكر.

0: منعنا لا بطلب عند يا ابرار رزقك ما
1: ارشادات زراعيه
0: يتل الجبر من ارض بيت الابزاري الباغي ابرار يسعي جفر قفله.
1: اخواني المزارعين، اخواني المستمعين، ضمن فقرة ارشادات زراعية نقدم لكم هذه الارشادات. نتحدث في هذه الحلقة في رحاب محصول ذي قيمة اقتصادية وغذائية عالية، محصول كان ولا يزال ذهب حضرموت الأبيض، إنه السمسم أو الجلجل. وسنركز في هذه الحلقة على زراعته في بيئة ساحل حضرموت، فما هي المواعيد المثالية وما هي الإجراءات التي تضمن لنا أعلى جودة وأفضل إنتاجية. من أولى هذه الإجراءات، أولا المواعيد المناسبة لزراعة السمسم أو الجلجل في ساحل حضرموت، حيث يوجد لدينا موسمان رئيسيان لزراعة السمسم في مناطقنا الزراعية، وهما الموسم الخريفي الأمثل، ويمتد تقريبا من نهاية الأسبوع الأول من أغسطس وحتى منتصف سبتمبر، أي شهر 8 أو شهر 9. والموسم الشتوي الربيعي بديل يبدأ من ديسمبر حتى الأسبوع الثالث من شهر 1 وشهر 12. وفي هذا الإجراء ينصح بالالتزام بالمواعيد الموصى بها، وخاصة الموسم الخريفي، لأنه يساعد في التقليل من الإصابات ببعض الآفات مثل دودة القرون. ثانيا التربة المناسبة وتجهيز الأرض. السمسم محصول مرن، لكنه يفضل التربة الرملية والترب الرسوبية متوسطة القوام والترب الطينية الخفيفة جيدة الصرف. وعليكم إخواننا المزارعين أن تتجنبوا تماما الأراضي الملحية وسيئة الصرف، وأول خطوة هي الحراثة الجيدة مرتين متعامدتين، ثم تكسير الكتل الترابية والتسوية، بعد ذلك تقسم الأرض إلى أحواض. ثالثا مرحلة البذر والري والخدمة، وفي هذه المرحلة يجب من اختيار بذور جيدة ومعتمدة من مصدر موثوق مثل أصناف سيئون 1 أو الأصناف المحلية عالية الجودة لتجنب الأمراض الفطرية. رابعا طريقة الزراعة، حيث نروي الأرض أولا ثم نزرع البذور على الرطوبة المتوفرة، ويفضل أن تكون الزراعة في سطور مع ترك مسافة بين الخطوط تتراوح بين 30 إلى 40 سنتيمتر لتسهيل الخدمة والتهوية، ولضمان التوزيع المتساوي للبذور نظرا لصغر حجمها يفضل خلطها بالرمل بنسبة 1.1. خامسا الري السليم للسمسم. إخواني المزارعين، السمسم مقاوم للجفاف، ولكنه يستفيد كثيرا من الري المنتظم. في ظروف ساحل حضرموت نحتاج تقريبا من 4 إلى 5 ريات بمعدل رية كل 15 إلى 20 يوم حسب نوع التربة والحرارة. وهناك أخي المزارع مراحل حرجة للري ينبغي التنبه لها، وهي مراحل الإنبات والتزهير وملء القرون، حيث ينبغي أن نوقف الري قبل الحصاد ب10 أيام إلى 15 يوم لتسهيل عملية الحصاد وتجنب تعفن القرون. سادسا الخف أو التزميل والتعشيب ومكافحة الحشائش. الخف أو التزميل هي إزالة النباتات المتزاحمة، وهي عملية ضرورية للقيام بها، ونقوم بها في طور من 4 إلى 6 أوراق، أي بعد حوالي من 25 إلى 30 يوم من الزراعة، نترك نباتا واحدا في كل حفرة على مسافة 10 سنتيمتر أو نباتين على مسافة 20 سنتيمتر. أما التعشيب فيفضل العزيق مرتين في الشهر الأول، الأولى قبل الخف والثانية بعده بأسبوعين للقضاء على الحشائش الضارة. بقي أن نشير إلى أهم التحديات التي تواجه مزارع السمسم والتي تكمن في الأمراض الفطرية وبعض الآفات الحشرية، لكن تبقى الإجراءات الوقائية أفضل الطرق لتجنب الإصابات، ومن هذه الإجراءات الالتزام بالدورة الزراعية بعدم تكرار زراعة السمسم في نفس القطعة موسم تلو الآخر لتقليل فرص بقاء الأمراض والآفات في التربة. وفي حال ظهور أي أعراض غير طبيعية سارعوا بالإبلاغ الفوري لجهات الإرشاد والأبحاث الزراعية ليتم التدخل السريع. من العيادة البيطرية إخواني المربين، يعد فصل الشتاء من أصعب الأوقات على مربي الأغنام، حيث تتجمع البرودة والرطوبة لتشكل بيئة خصبة لانتشار الأمراض التنفسية والمعوية. وإليك أخي المربي أهم الإرشادات البيطرية للوقاية والتعامل مع هذه الأمراض. أولا، الأمراض التنفسية: الالتهاب الرئوي تعتبر الأخطر في الشتاء بسبب التيارات الهوائية الباردة وسوء التهوية داخل الحظائر. الأعراض: سعال، إفرازات أنفية، ارتفاع درجة الحرارة، صعوبة في التنفس وفقدان الشهية. ومن طرق الإرشاد البيطري لها: التهوية المتوازية، تأكد من وجود تهوية جيدة لتصريف غاز الأمونيا والرطوبة مع تجنب التيارات الهوائية المباشرة. وثانيا، التحصين حقن اللقاح الوقائي من البرستيلا، أي التسمم الدموي قبل دخول الشتاء. العزل: أعزل أي رأس يظهر عليه السعال فورا لمنع انتقال العدوى للقطيع. ثانيا، التسمم المعوي: ينشط هذا المرض عند حدوث تغيرات مفاجئة في العلف، وهو مرض قاتل وسريع. الأعراض: نفوق مفاجي، انتفاخ، تشنجات أو إسهال شديد في بعض الحالات. ومن طرق الإرشاد البيطري لها: التحصين الدوري، التحصين بلقاح الجامع 8 أو 10 عترات، وهو حجر الزاوية في الوقاية. التدرج في العلف عند الانتقال من العلف الجاف إلى العشب الأخضر الربيعي، يجب أن يتم ذلك تدريجيا أو بكميات بسيطة. أمراض نقص التغذية والطاقة، أي تسمم الحمل، يصيب النعاج في أواخر فترة الحمل، خاصة تلك التي تحمل توائم، بسبب عدم كفاية الطاقة في العلف لمواجهة البرد ونمو الأجنة. الأعراض: خمول، انعزال، فقدان التوازن، النظر إلى النجوم وصعوبة في النهوض. ومن طرق الإرشاد البيطري لها: دعم الطاقة، زيادة كمية الحبوب مثل الشعير في العليقة خلال الشهر الأخير من الحمل. المياه: توفير مياه شرب نظيفة وغير باردة جدا، لأن نقص الشرب يقلل من استهلاك العلف. الطفيليات الخارجية: الجرب والجمل، تزداد الإصابة بها في الشتاء بسبب تزاحم الحيوانات في الحظائر طلبا للدفء. الأعراض حكة شديدة، تساقط الصوف وظهور قشور على الجلد. ومن طرق الإرشاد البيطري لها الرش أو التغطيس. يفضل استخدام المبيدات الحشرية الموصى بها مع مراعاة اختيار الأيام المشمسة للرش وتجفيف الحيوانات جيدا. نظافة الفراش، استبدال الفرشة المبللة بأخرى جافة بانتظام لمنع تكاثر الطفيليات. وهناك نصائح عامة للأمان الشتوي: التدفئة الطبيعية، استخدام القش الوفير كفراش للأرضية فهو يعمل كعازل حراري ممتاز. رعاية المواليد، مواليد الشتاء عرضة للنفوق بالبرد، تأكد من تجفيف المولود فورا وإرضاعه اللباء في أول ساعتين لرفع مناعته وطاقته. الأملاح والفيتامينات، توفير قوالب اللحس لتعويض نقص المعادن الذي قد يحدث نتيجة الاعتماد على الأعلاف المخزنة. من وحي النحل. إخواني مربي النحل، مستمعينا الكرام، نتكلم في هذه الحلقة عن ظاهرة وسلوك من سلوكيات نحل العسل، ألا وهي ظاهرة طرد النحل أو كما نسميها الفرق عند النحل. هذه العملية يقوم بها النحل لتكثير المستعمرات أو عندما تصبح الخلية مزدحمة. خلال هذه العملية تغادر مجموعة من النحل بما في ذلك الملكة القديمة الخلية الأصلية لتأسيس مستعمرة جديدة. يحدث الطرد عادة في فصل الربيع أو أوائل الصيف عندما تكون الظروف البيئية مناسبة لتأسيس مستعمرة جديدة. ومن الأسباب المؤدية لحدوث ظاهرة طرد النحل الاكتظاظ. عندما تصبح الخلية مزدحمة قد تقرر الملكة والعاملات الطرد لتخفيف الضغط. تغيير الملكة، في بعض الأحيان تقرر المستعمرة استبدال الملكة القديمة بملكة جديدة مما يؤدي إلى طرد الملكة القديمة. نقص الموارد، إذا كانت الموارد الغذائية شحيحة قد تقرر المستعمرة الطرد للبحث عن مكان جيد. وهناك أخي المربي علامات لحدوث ظاهرة الطرد وهي تجمع النحل. قد ترى مجموعة كبيرة من النحل تتجمع خارج الخلية أو على فرع شجرة قريبة. زيادة النشاط، زيادة مفاجئة في نشاط النحل حول الخلية. وجود ملكة جديدة، إذا لاحظت وجود ملكة جديدة في الخلية فقد يكون الطرد قد حدث. والآن عزيزي المربي نرشدك إلى كيفية التعامل مع طرد النحل ومنها المراقبة. راقب النحل من مسافة آمنة لتحديد ما إذا كانوا سيقررون في مكان أو يستقرون في مكان قريب. الاتصال باختصاصي، إذا كنت غير قادر على التعامل مع الطرد اتصل باختصاصي النحل أو مربي النحل المحلي لمساعدتك. التقاط الطرد، إذا كنت تعرف كيفية التعامل مع النحل يمكنك محاولة التقاط الطرد ونقله إلى خلية جديدة. وأخيرا ننصحك أخي المربي ببعض الطرق لوقاية من حدوث الطرد باتباع الأساليب الآتية: توفير مساحة كافية، تأكد من أن الخلية لديها مساحة كافية للتوسع، إدارة الملكة، راقب صحة الملكة واستبدالها إذا لزم الأمر، توفير الغذاء، تأكد من أن النحل لديه ما يكفي من الغذاء خاصة في فترات نقص الموارد. وأخيرا يمكن اعتبار طرد النحل بأنه عملية طبيعية، ولكن مع الإدارة الجيدة يمكن تقليل حدوثه أو التحكم فيه بشكل فعال.
0: يدال الجابة من أرض بيت الأبزاري
1: الغذاء للدواء. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نتحدث في هذه الحلقة ضمن فقرتنا الغذاء للدواء، ونحن نعيش اللحظة هذه مع أيام الشتاء. لذا عليك أخي العزيز، أختي العزيزة، بأن تعزز مناعتك في هذا الشتاء بتناول الزنجبيل الدافئ على معدة فارغة، حيث يعتبر مسحوق الزنجبيل خصوصا الجاف منه غنيا بخصائصه المضادة للالتهابات، كما أنه يعد علاجا قويا للعديد من المشاكل الصحية. وهناك بعض الأسباب نذكر منها: تعزيز عملية الهضم، فإذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي بشكل متكرر فإن شرب ماء الزنجبيل الجاف قد يكون الحل لهذه المشكلة، من خلال تحفيز الإنزيمات الهضمية ومساعدة ماء الزنجبيل الجاف في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، كما يساعد في مكافحة عسر الهضم والانتفاخ والحموضة، مما يمنحك بداية مريحة ليومك. تقوية المناعة، حيث تحتاج إلى تعزيز مناعتك خلال فصل الشتاء والقيام بذلك، ابدأ صباحك بشرب ماء الزنجبيل الدافئ، حيث يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما يزيد من قدرة جسمك على محاربة العدوى، ويمكن أن يساعد شربه بانتظام في درء نزلات البرد والسعال والأمراض الموسمية. يساعد في إدارة وزن الجسم، فإذا كنت تعاني من زيادة الوزن خلال فصل الشتاء تحديدا فاستخدم ماء الزنجبيل الجاف لتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك وتعزيز قدرة جسمك على حرق الدهون، وقد تساعدك خصائصه المثبطة للشهية في التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يجعله مشروبا مثاليا لبدأ يومك به في الصباح. أيضا يخفف من ألام المفاصل، إذا تعد ألام التهاب المفاصل من المشاكل الشائعة التي تتفاقم خلال أشهر الشتاء، وعليه فأن مشروب ماء الزنجبيل المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات يخفف من ألام المفاصل وتيبيسها، وخاصة لدى مرضى التهاب المفاصل، ويمكن أن يؤدي تناول هذا المشروب أيضا إلى تخفيف الإنزعاج وتحسين الحركة. يحسن الدورة الدموية، إذ يساعد تناول مشروب الزنجبيل مع الماء الدافئ على تعزيز تدفق الدم من خلال العمل على توسيع الأوعية الدموية، وهذا يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية، مما يساعد بدوره على توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى جميع أنحاء الجسم.
0: يدل الجاب من أرض بيت الأبزاري من باب الجاب يزعي يفرق أضلال الغيب من دعنا لك.
1: إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرقى تحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان، اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية، من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بسهل حضرموت، مني مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل عبد الله عيضة حسين.
2: الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء إلى ينبوع جديد من ينابيع الحياة، نمضي فيه متأملين الكلمة، مصغين للنغم ولأحاديث عذبة انهالت من تجارب البشر. أهلا بكم.

وعن طبيعة البشر من حولنا. أحضرنا لكم هذه العبارة التي تقول: لا تصدق أن جميع الناس ملائكة فتنهار أحلامك، ولا تجعل ثقتك بهم عمياء لأنك سوف تندم على سذاجتك. البشر بشر، فيهم ميزات البشر وعيوب البشر، خلقوا من طين الأرض فليسوا في طهر الملائكة، لذا عاملهم على بشريتهم وتعامل معهم بموجب صفاتهم البشرية حتى لا تندم عندما تكتشف كم كنت ساذجا لتلك الثقة المطلقة التي منحتها لهم. وهذه عبارة أخرى: لا تشكو للناس جراحك وأحزانك فلا يألم أو يعاني إلا صاحب الجرح. نختصرها بالقول هي تماما مثل المثل الشهير الذي يقول: النار ما تحرق إلا رجل واطيها. فلا تحدث أحد بما يؤلمك أو يصيبك، فلا أحد يشعر بألمك سواك.

ودعونا نمضي نحو هذه المقولة لهتلر، قال فيها: عندما يطعنونك من الخلف فاعلم أنك في المقدمة. بغض النظر أحبتي عن طبيعة من قال هذه العبارة، فقد قالها من واقع تجربته الإنسانية التي تنطبق على الجميع. فمن يتعرض للإيذاء بفعل أو بقول من خلفه، هذا يعني أنه يسبق من يؤذيه، وإلا لكانت المواجهة دليل قاطع على تقدمه، أو على الأقل نديته ومساواته. لذا علينا أن لا نكترث لكل ما يقال خلفنا أو ما يعمل من حواجز في الخفاء لعرقلتنا، ولنتذكر أننا كنا وقتها في الطليعة.

وعن الأمل ذلك الطيف الجميل الذي يراودنا كل فترة وأخرى وبين كل وقت وحين، والذي لولاه لما تمكننا من مواصلة الدرب بعد العثرات التي نتعثرها والعراقيل التي تصادفنا في دروبنا كل يوم. دعونا نتحدث أحبتي قليلا عن الأمل.

0: لا تسير على وتيرة واحدة، كان الأمل هو المجداف الذي يمكننا من الإبحار في كل بحارها للوصول لشطآن السلامة. وبالأمل أحبتي يتجاوز المرء كل ما يعترضه، واضعا بصره على هدف وغاية، هدف وغاية يسعى لهما. والأمل أيها الأعزاء هو ذلك النجم الذي يهتدي به كل من أظلمت الحياة بهم، وهو ذلك القبس الذي يرشد كل من سار في درب يطرقها لأول مرة. ضيف الحلقة. مستمعينا الكرام، نواصل ما تبقى من حوارنا مع القاضي طه عمر الهدار. سماعا طيبة. ما بعد الثانوية العامة تأتي مرحلة التجنيد.
1: نعم.
0: إلى أين ذهبت؟
1: نعم،
0: للعند؟
1: كنا يعني مرحلة التجنيد، أنا كنت في شكلي صغير كذا، ويعني مش كبير في الجسم ولا في السن، وكنت صغير وكانوا الأهل كلهم يعني ينظروا لي بعين الرحمة، أنا كيف بروح تجنيد؟ بعدين كنا نسمع
0: مشقة هناك،
1: نسمع ما يحصل، أنا أخي الأكبر مني تجند وأعطانا فكرة عن التجنيد. والمشكلة أن أنا يعني تجندت في معسكر بعيد، يعني هو بعيد وفي نفس الوقت قريب، هو في لحج ولكن خلف منطقة العند، منطقة صحراوية جدا، كنا عايشين في معسكر بدون حمامات، تخيلي. ويعني عمل شاقون كنت بعدين، يعني لأن كنت أعرف أجهزة الطباعة، طباعة الكاتبة، فأخذونا إلى عمل مكتبي في المعسكر، ارتحت ريحنا قليل، لكن كان في البداية مشقة. كنا
0: صحيح
1: يعني
0: من الفجر والمسير
1: طبعا
0: كله معك.
1: كنا الصباح يعني في الأول استقبلنا معسكر تدريب في العند.
0: كيف انتقلتوا من المكلة أولا إلى العند؟
1: التقلنا إلى من المكلة إلى العند بالطائرة الانتينوف المختصة بنقل المعدات والأسلحة الثقيلة.
0: نعم.
1: وكان تروح لنا شاقة جدا بالطائرة، لأنه صوت المحرك كان يعني يعمل إزعاج كثير جدا، حتى أن بعض الزملاء أصيبوا بالدوار، دوخوا صوت يعني مزعج جدا لا يحتمل، مش مصدقين متى نوصل إلى مطار العند. وهناك استقبلوا نحن مباشرة على الخيام، ما فيش لا براقات ولا شي خيام، في جزء معاهم براقات لكن احنا جينا في وقت ما فيش براقات، خيمة وكل سرير، نحن ركبنا الأسرة، جابوا لنا احنا أسرة مفككة، احنا ركبناها،
0: اعتمد على نفسك،
1: وكل سرير فيه اثنين
0: ما شاء الله،
1: واحد فوق واحد تحت. كان زميلي محسن بشهر الله يذكره بالخير، كنت وياه في سرير واحد طابقين. كانوا يعطونا احنا قرمة علاقي يسمونها الآن، مكتفة نحن نسميها، وسروال قصير لفوق الركبة، وسرحوا نحن من الفجر تدريب والعصر تدريب، لما يعني تخلص القرمة توجد قرمة داخل جسمك تانية من كثر
0: أثر الشمس. نعم.
1: 40 يوم أو أكثر من 40 يوم، كانت شاقة جدا، تدريب في تدريب،
0: لكن تعلمت منها الكثير.
1: طبعا تقلنا نقلة
0: تعتبر نوعية. الخدمة العسكرية مصنع من مصانع
1: مصنع الرجال، حتى أن ساعدتنا هذه المرحلة، ساعدتنا في تقبل المراحل الأخرى، مراحل الغربة اللي هي أسهل من وإن كانت صعبة لأنها أسهل من مرحلة التجنيد،
0: لأنها أشقها
1: كان بعدين تجي من بيت أمك وأبوك وأخوانك، وتقوم منهم تحصل فطورك، تحصل ثيابك مغسلة مكوية جاهزة، تجي لمكان
0: يلا اعتمد على نفسك،
1: طبر
0: كامل.
1: على الأكل طابور.
0: نعم. ومش ماشي من حبه وده
1: ما فيش يعني كان مطبخ عام، ولا نحن دارين ايش يعملون في المطبخ حتى. مهم عطفنا نحن توكا أو خوان، توكا نسميها نحن خوان، هذا اللي غسلون في الثياب. كل 10 أشخاص مجندين فيه صبوح وغذاء وعشاء، ويعني كانت مصنع فعلا، يعني صنعت نحن صناعة، حتى أن لما رحنا للكليات وذا كان تقبلنا الوضع أيضا في الكلية
0: أهون
1: بالرغم أن الكلية أيضا فيها مشاكل كبيرة.
0: نعم.
1: لكن ليست مثل التجنيد.
0: ماذا تعلمت من هذه المرحلة تحديدا قضاء أطاها، من مرحلة الخدمة العسكرية؟
1: طبعا تعلمت الرجولة والقدرة والصبر والشدة، وأيضا يعني مفهوم الصداقة والزمالة تحسن عندنا يعني.

0: يعني صحيح الطفولة كنا أصدقاء، لكن في التجنيد كنا يعني أهل
1: فعلا،
0: أننا مجموعة نسرح مع بعض، نزني مع بعض، نجلس مع بعض.
1: فصلنا ما كنت متفرقة وليس من حافتك،
0: من مناطق متفرقة حتى من محافظات أخرى.
1: نعم.
0: آه نعم. ولازلنا إلى الآن في تواصل مع كثير من الزملاء من التجنيد، وأيضا حتى في المعسكر هذا الذي ندنا فيه اللي هو بدون حمامات يعني سنتين، ولكن علمتنا أشياء كثير. يعني ما بعدها يهون
1: أكيد،
0: ما بعدها كان أهون.
1: هذه مشقة كبيرة، ما بعدها سيكون لا شك رفاهية نوعا ما.
0: رفاهية.
1: نعم. قاضي طه، اختيارك للتخصص الجامعي طبعا بعد التجنيد من أين أتى؟
0: طبعا ما كنت في فكري أن أدخل كلية الحقوق، كان يعني أسرتي فيها أخي الأكبر مدرس، أخواتي أكبر مني ثنتين يدرسن في كلية التربية، وكنت خلاص على يعني خلاص على
1: نفس الخطى،
0: يعني شبه قناعة بأن التربية. حتى يعني في آخر لحظة قلت الحين البيت كله تربية تربية، وكانوا يتشكون كلهم، وكانوا ذا سمعت عن فتحوا الباب للتقدم لكلية الحقوق في عدن، أنه جابونا إلى المعسكرات الذي كنا فيها، جابوا لنا الإعلانات، كان طبعا كان نظام يعني، جابوا لنا الإعلانات والاستمارات، وكان تكتب في الاستمارة الرغبات.
1: نعم.
0: تكتب ثلاث رغبات، فكتبت الرغبة الأولى حقوق، والرغبة الثانية تربية، حتى أنا دخلت امتحان قبول في التربية، ودخلت امتحان قبول أيضا في كلية الحقوق، توفقت فيهم الاثنين. ولكن بعدين وصلت إلى قناعة أنه التربية صراحة صحيح أنا بكون في بيت عند أهلي وفي المكلة، ولكن قلت أحسن واحد يدرس حاجة جديدة قانون. حتى في واحد من الزملاء من جيراننا قال ايش استوى هذا كلها دراسة، كان أول طبعا الحزب الاشتراكي كان هو المسيطر، وكانت الدراسة كلها
1: أفكار شيوعية، ممكن
0: أفكار اشتراكية وشيوعية، وكانوا يعني في السنوات الأولى دراسة أكثرها شيوعية، وحتى القانون كان متجه إلى الجانب
1: الاتحاد
0: السوفيتي، أيوة
1: الروسي،
0: الروسي والغربي وذا. ولكن يعني في شيء دافع قوي يعني جعلنا أصمد وأدخل كلية الحقوق.
1: نعم. في عدن انتقلت إلى عدن طبعا. نعم. مدينة المكلا مدينة نعتبرها مقارنة بعدن مدينة صغيرة
0: جدا،
1: إضافة يعني إلى أن المجتمع الحضرمي مجتمع محافظ إلى حد ما.
0: صحيح.
1: بعكس المجتمع في عدن مجتمع منفتح،
0: منفتح. أيوة.
1: يعني لا يوجد فيه ما يوجد في المجتمع المكلاوي من المحافظة نوعا ما.
0: صحيح.
1: يعني.
0: صحيح.
1: فكيف تقبل الطالب الحضرمي القادم من المكلا هذا التناقض أو هذا الطفرة الجديدة؟
0: وأزيدك أيضا من الشعر بيت، أن في مرحلة دراستي من الابتدائي إلى الثانوي ما كنت مختلط مع بنات من أولى إلى الثانوية،
1: هناك كنا مجبر
0: هناك يعني إلى التجنيد. نعم. ما شفت اختلاط، ما أعرف إلا أخواتي، إلى أن دخلت الجامعة. دخلت الجامعة ويعني نصف الطلبة نصف الطلبة أو الدفعة حقنا يمكن إذا ما هم أكثر بنات.
1: نعم.
0: وكانوا يعني كان عدن كانت شبه يعني انفتاح فيها، ولكن كنت خجول جدا، يعني خجول جدا جدا
1: حضرمي.
0: لأن حضرمي ومكلا وما قد اختلطت وكنت خجول جدا، ولكن أيام حلوة صراحة والله. يعني كانت الكلية هي يعني بوابة يعني لما بعدها من علم، من ثقافة، من مهنة، من فهم، من يعني تطور. والحمد لله أنا يعني هذه اللبنة الأولى في مجال التخصص، والحمد لله نحن توفقنا.
1: نعم. تخرجت من كلية الحقوق بدرجة بكالوريوس طبعا.
0: بكالوريوس. نعم. نعم.
1: وعدت إلى المكلة لتطرق باب العمل، ما كان أول عمل طرقت بابه؟
0: طبعا لا، أنا تخرجت من الكلية عام 90 يعني مع بداية الوحدة.
1: نعم.
0: وكنت يعني قدمت يعني هم يجيبون استمارات أيضا، قدمت طلبات أن أكون مستشار قانوني في أحد الإدارات أو الإدعاء العام كان.
1: نعم.
0: ثم فجأة وجدت إعلان في التلفزيون لمن أراد أن يلتحق بمعهد القضاء العالي من خريجين بكالوريوس قانون أو حقوق، فقلت الحمد لله لأنه فترة الدراسة في كلية الحقوق كانت يعني ما كانت 4 سنوات لكن كانت قانونية أكثر من أنها شرعية.
1: نعم.
0: كنا نفتقد الجانب الشرعي كثير، فقلت فرصة نكمل النقص وقدمت الكلية للمعهد القضاء.
1: نعم.
0: وقبلت هناك أنا واثنين أو من زملائي في المكلة، ودرسنا 4 سنوات في المعهد القضاء العالي في صنعاء. ثم طبعا الشيء الجميل في المعهد أنه مجرد قبولك في المعهد تتحصل على درجة وظيفية مباشرة بدرجة مساعد قاضي.
1: نعم.
0: يسمونه أول كان جيم، مساعد قاضي جيم،
1: مسميات
0: لأول سلم القضاء. نعم. مساعد. اشتغلنا في يعني درسنا في المعهد والحمد لله كان يصرفنا راتب وسكن جيد، كان محترم أفضل مما كنا فيه.
1: نعم. أول عمل كان فين؟
0: أول عمل بعد ما تخرجت من المعهد القضاء في عام 95 انتدبت للعمل قاضي ومساعد قاضي في غير الباوزير في عام 95.
1: نعم.
0: إلى عام 96 عينونا رئيس مباشرة، رئيس المحكمة الريدة الشرقية، الريدة وقصيعر، من عام يعني من عام 95 إلى 96 مساعد في غير الباوزير.
1: نعم.
0: ومن عام 6 من نص منصف 96 رئيسا لمحكمة الريدة وقصيعر إلى عام 2000.
1: نعم.
0: من عام 96 إلى عام 2000 طبعا، وكانت تجربة صعبة وجميلة جدا في ذاك الوقت. ثم مرة أخرى إلى غير الوزير.
1: ما سبب الصعوبة هنا؟
0: الصعوبة في الريدة الشرقية، الريدة وقصيعر، أولا
1: المجتمع بدوي قبلي،
0: مجتمع بدوي وقبلي ولكن طيبين للغاية.
1: نعم.
0: طيبين جدا جدا جدا، وإلى الآن علاقتي بكثير منهم ويعني أظن أنهم لا زالوا يذكرون بالخير إن شاء الله.
1: مجتمعات الفطرية تذكر دائما،
0: مجتمعات فطرية جدا. نعم. يعني تخيلي أنه تصدر حكم على مواطن هو يعتقد أنه على حق طبعا.
1: نعم.
0: ما حد يعتقد أنه على باطل.
1: أكيد.
0: الطرفين معتقدين بأنهم على حق، ثم تصدر حكم على أحدهم طبعا مصلحة الآخر.
1: أكيد.
0: ما يزعلوا
1: طبعا، انت بتحكم بالدلائل والقرائن
0: حسب بيان وقناعتك، حسب الادله والبينات، لكن هو نفسه يقول لك هذا غلط. لكن لا يمكن يشتم ولا يمكن يزعل، بل بالعكس يوطد علاقته مع القاضي، وهذا شيء طيب. حتى الاعدام، حتى قضايا حكمنا فيها ما يكتشفون على طويل الان. طبعا تجربه كانت من هذه الناحيه حلوه.
1: نعم.
0: لكن الصعوبه فيها اولا ان مدينه الريده كانت ريفيه، وكان في ذاك الوقت صحيح عندهم مشروع ما لكن مقطوع، ما فيش كهرباء.
1: من ناحيه البنيه التحتيه يعني
0: بنيه تحتيه
1: ضعيفه جدا،
0: لا كهرباء، لا سكن جيد، لا تلفزيون. كنت امشي بالراديو، يعني راح معي راديو
1: اذاعه المكلا
0: ولندن، كانت اول اذاعه لندن. وكنت يعني طبعا بالليل ما فيش اضاءه، جالسين على التريك برغم من عام 96 إلى عام 2000.
1: نعم. المفروض يكون
0: لكن نتيجة الحرب حق 94.
1: نعم. مخلفات
0: دهورت البنية التحتية.
1: نعم.
0: وكان ما فيش مواصلات ولا معي شي سيارة، كنت ولا في اتصالات. كنت تخيلي إذا أردت أتصل بالتلفون أروح من يعني من عام 98 أو 97، أما من عام 96 إلى 97 أو 98 ما فيش اتصالات نهائيا، غير أن أجيب بعد أسبوعين يعني أتعبر مواصلات من الريدة إلى الشحر ومن الشحر إلى المكلة والعودة هكذا. الاتصالات كانت ما فيش. في عام 97 98 في واحد فتح اتصالات في الديس الشرقية اللي هي تبعد عن الريدة حوالي ما بين ساعة إلى 4 إلى نص ساعة. كنت أجي من هناك مواصلات إلى الديس الشرقية من أجل أتصل بالأهل، وهذا يعني صعبة جدا.
1: لكن الصعوبة الآن أعطتك الدوافع كثيرة وأيضا علمتك دروس كثيرة.
0: أي طبعا. نعم. طبعا طبعا.
1: من الديس الشرقية.
0: كانت عفوا كانت حتى الصحف ما فيش، كنت متعاقد مع صاحب سيارة أجرة يجيب لي الصحف من الشحر. يعني هو يروح من المساء ويرجع يجيب بعد يومين أو يجيب لي كل الصحف اللي
1: معلبة
0: سبتمبر أكتوبر والأيام
1: الشرارة.
0: لكن لا ما أظن الشرارة كانت، لا توقفت تقريبا.
1: توقفت.
0: لا لكن أيام جميلة والله الآن، الأيام صعبة تكون جميلة مهما كان.
1: نعم أيه. إنك تكتسب منها خبرة، خبرة دروس، أيضا نعم. تكتسب منها نعم. قلوب.
0: وحتى ما كنت متبرم، وحتى ما كنت أقدم طلبات للانتقال، كنت نعم. ساكت وجالس وداوم واشتغل وربطت بعلاقات كويسة مع الناس وفي حين تزوجت في حين تزوجت في المكلة طبعا نعم.
1: وهذا مكسب من المكاسب، انك مكسب كبير. يعني رب ضارة النافعة كما يقولون.
0: صحيح صحيح.
1: نعم اكتسبت ناس يحترمونك يقدرونك
0: نعم.
1: ايضا
0: نعم.
1: لازلت على تواصل معهم الى
0: اليوم. لازلت على تواصل يتواصل نعم. معي. محكمة.
1: مستمعين الكرام، وإلى هنا نقف في حوارنا مع القاضي طه عمر الهدار، على أن نستأنفه في حلقتنا القادمة بمشيئة الله تعالى.
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك، أو ليخطفن أبصارهم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي مرثد كناز ابن الحسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. وعن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.

الصلاة.

حقا وأبدا دائما لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع فرقة النخبة للإنشاد في موشح من مثل أحمد.

المستمعون الكرام من إذاعة المكلا، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم مع السفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر عبر الاتصال المرئي مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في اليمن والجهود المبذولة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم مع نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد أحمد ثابت مشاريع الطرق الممولة من السلطة المحلية بالمحافظة ومستوى تنفيذها والاحتياجات المرتبطة باستكمالها، بحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد باحريش جهود تعزيز وتحسين خدمة الكهرباء في مديريات وادي وصحراء حضرموت والاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى التوليد واستقرار الخدمة للمواطنين. افتتح وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي اليوم في مدينة المكلا مشروع ترابط الشباب ضمن برنامج تنمية مهارات الشباب والقيادة والعمل الجماعي والذي تنفذه مؤسسة حضرموت للتنمية وبالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني. استعادت إذاعة المكلا بثها في المديريات الشرقية والغربية بعد فترة انقطاع نتيجة عطل فني تعرض له جهاز البث الذي كان يطلق موجاته من جبل المكلا على التردد 87.7. وأوضحت الأستاذة أفراح محمد جمعة خان مديرة إذاعة المكلا أن السلطة المحلية ممثلة في الأستاذ سالم أحمد الخنبشي محافظ حضرموت وجهت بتوفير جهاز بث جديد ليعود صوت إذاعة المكلا إلى محبيه ومستمعيه عبر موجات الـFM، مشيرة أن قيادة إذاعة المكلا تسعى وبجهود حثيثة على توفير جهاز بث بقدرة أكبر لتوسيع مساحة بث الإذاعة خلال المرحلة القادمة، وقدمت اعتذارها لمتابعي ومستمعي الإذاعة على فترة الانقطاع وثمنت تواصلهم المستمر وسؤالهم المتكرر عن غيابها. مستمعينا الكرام من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث نصت وإياكم للمقري الشيخ العبد سالم بخميس وما سيتيسر له من سورة مريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا

0: الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام بهذه التلاوة العطيرة نصل بحضراتكم إلى ختام بث إرسالنا الإذاعي عبر إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا الأربعاء. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.